قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الذين كفروا

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

0: الله واعبدوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب، أي يطلب الماء العذب وهو الطيب. العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة وهي الغصن. والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين. والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها،
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، ومنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي

بكسر السين المهملة أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل، رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. والوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل، أو فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: تعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال: كلي هذا وأهدي. فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله: عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنى تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي بفتح الميم، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم قصد. واقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة. وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تركوا فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

تلك الأشهر القوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

أكبر مسجد الحرام فلا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

بعد عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بما رحبت ثم وليتم مدبرين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أتوب الله من بعد

خرج فلا يقعد المسجد الحرام بعد عامه هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

في الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

يلقونه عاما وهم يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواتبوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اكتافلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

فلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

لن يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا إلا ولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

قل ادعوا خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله

ما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

0: هذا. وألا لن تستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم أصحاب مدين المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم

آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه

مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا.

الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير

غالب مات شيئا ولكن من مات أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال
في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى

قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

0: المسلمين.
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
0: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك

الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتي ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا

الله عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم.

الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا.

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

اثنين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أم

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام فما لبث أن جاء بأجر حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتم

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين

الله مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

0: ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
2: الباب 43 باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
3: من توجيهات العلماء.
4: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
3: من توجيهات العلماء.
1: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سمى الله المؤمنين إخوة لما بينهم من رابطة الدين والعقيدة. حول هذه المعاني يتحدث سماحة الشيخ في هذه الحلقة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الظن المنهي عنه الظن الذي قام على غير علم، وإنما شكوك وأوهام، لأن الإنسان قد يظن لكن يكون ظنه يقارب لليقين، ظن مبني على أصول وقرائن، وهناك ظنون مجرد الهوى. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعض الظن إثم لأنه قائم على غير أساس، ظن بالسوء بمن ليس أهلا للسوء ومن ليس من أهل السوء، ظن بإنسان شر ليس من أهل الشر، ظن به سوءا وبنى على ظنه أمورا عديدة، ظلم بها المسلم وأساء إليه وسبب في إيذائه وحرمانه من ماله أو من امرأته أو نحو ذلك. فالظن الخاطئ هو الظن الذي لم يستدع دليل. نهام عن ذلك الخصال، وهو محاولة الاطلاع على أسرار الناس وخباياهم وعلاقاتهم الخاصة بأهليهم ونحو ذلك. هذا جسس لا مصلحة لك فيه ولا فائدة ترجع من ورائه. البحث عن الناس وعن عوراتهم وعن أمورهم وخواصهم بشيء لا يمت لك بصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل أمر لا يعنيك في أمر دينك ودنياك فإياك أن تعلق به، ولا تحسسوا عن أحوال الناس وتسألوا عنهم وتبحثوا عن أخبارهم، لدعوا عنكم ما لا يعنيكم، حتى لو كان عاصيا ما يلزمك أن تبحث عن معصيته وهل هو عاص أم مطيع. لست مسؤول عنه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فجعل التغيير على الاطلاع على المنكر، علم به حقيقة. أما الظنون والتحسسات والتجسس فليس هذا من شأن المسلم. ولا تنافسوا، التنافس المذموم هو التنافس على غير هدى، هو التنافس في غير مشروع. أما التنافس الممدوح التنافس في الأعمال الصالحة ومسابقة الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أمور الدنيا والتنافس فيها والتشاحن عليها فإنها خطر عظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد، هذه حياة الدنيا. فالتنافس فيها من هذا الباب من الأخلاق السيئة. ونهاهم عن الحسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا يتمنى بعضكم زوال نعمة الله عن أخيه وانتقالها إليه، فإن هذا داء عظيم، داء عضال، وهو من أخلاق اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين حق الآية. وإبليس إنما أهبطه من الجنة وسخر ظاهره وباطنه ولعنه لما حسد أبان آدم، حيث أمره الله بالسجود له كما أمر سائر الملائكة، فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر على الله وحسد آدم على نعمة الله عليه فكان من الخاسرين. فعليك إذا رأيت ما في خير لأخيك أن تبارك وتقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وتسأل الله من فضله، وليطمئن قلبك ولينشرح صدرك، ولتوقن بأن الله حكيم عليم فيما يعطي وفيما يمنع. ونهاهم عن التباغض، أي لا يبغض بعضكم بعضا، فأهل الإيمان أهل محبة ومودة وموالاة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية المحبة والنصرة والتأييد، أما التباغض والتشاحن فليس هذا من أخلاق المسلمين. لا يولي أحدهم أخاه دبره معرضا عنه متجاهل لقدره، بل ينبغي يقبل على أخيه ويطمئن إليه ويتعاون معه على كل خير. كونوا إخوانا كما أمركم بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن إخوان كما أمرهم الله، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. ومن لازم الأخوة لي لا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، اجتنب مظلمته فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم عرض نفسه لوعيد الله جل وعلا، قل صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم تا إذا أخذ المت ثم تلا قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تخذل أخاك، لا تخذله باحتقاره وإهانته وإذلاله، بل كف معه ناصرا له، دافعا عن عرضه، حاميا له، حضر أمغار. بل يحترم أخاه المسلم جاهلا أو عالما، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مبتلى، يحترمه ويرى فضله ولا يظهر الاحتقار أبدا.
1: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرا، فليس في هذا الزمان، ليس في هذا الزمان زمان للهو، فالذين يذهبون ذهابا كثيرا للهو ويقضون ليالي للهو في قيل وقال، أو يستمتعون بما يستمتعون به وهم من أهل العلم وخاصته أو من طلبة العلم، نقول لهم إن الأمة بحاجة إليكم وإن عليكم دورا لن يقوم به إلا أنتم، فأنتم حملة العلم وأنتم محصلوه الذين جاء فيهم الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: أحسن الله إليكم. يجتمع أهل العروس والعروسة عند الغرفة التي يدخل الزوج فيها على زوجته ليلة الدخلة، فإذا وجد الزوجة بكر تكلم بصوت عالي وقال لهم إني بخير.
7: هذه عادة لا أصل لها في الشرع، وقد يقول إني بخير وهي بكر، وقد يقول إني بخير وهي غير بكر، وقد يسكت ولا يقول إني بخير وإن كانت بكرا إذا لم تملأ عينه. تلك عادة سيئة ينبغي أن تطرح وتستبعد من المجتمع الإسلامي.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة. المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
8: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم من فضيلة الشيخ.
10: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
9: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع مصطفى، يقول في رسالته: إلى علمائنا الذين أعزهم الله بالتفقه في الدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تحية طيبة، أرجو شاكرا ومقدرا أن تفتوني في أسئلة هذه. يقول فيها: نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته، أما زوجها لسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة، فمن يكون زوجها يومئذ؟ أفيدونا مأجورين.
10: نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن قوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. المرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو كان زوجها ليس من أهل الجنة، فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال، وهم أعني من لم يتزوجوا من الرجال، لهم زوجات من الحور ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهى ذلك أنفسهم. وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج، أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة، إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه، لعم هذه الآيات. ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى.
9: بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من ثياب الرجال، هل تجوز صلاتها وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟
10: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام، سواء كان في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة. ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية. ليست الخصوصية في اللون، ولكنها في اللون والصفة. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل، وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبا يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح، عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحا، وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، ومنهم من لم يشترط ذلك. وحجة القائلين اشتراطه أن ستر العورة من شروط الصلاة، ولا بد أن يكون الشرط مما أذن الله فيه، فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساترا شرعا لوقوع المخالفة. وحجة من قالوا بالجواز أي أو بعبارة أصح، وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن الستر قد حصل، والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصا بالصلاة، لتحريم لبس الثوب المحرم صلاة وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه. نعم.
9: السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول فيه: امرأة أرادت أن توكل إنسانا ليحج لها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة ولقلة معرفتها بمناسك الحج، ثم أنها تخاف على نفسها من ظروف العادة وغيرها، ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت، هل يجوز ذلك شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ؟
10: توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في فريضة، والحال الثاني أن يكون ذلك في نافلة. فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر، إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك. فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه. وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه، لأنه هو المطالب به شخصيا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات. وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب عندي المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وكما أنه لا يوكل الإنسان أحدا يصوم عنه، مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، فكذلك في الحج. والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست عبادة مالية تقصد بها نفع الغير. وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة، سواء كان قادرا أم غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه. نعم.
0: السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول فيه: دخلت المسجد لأصلي وفوجئت بإمام لا أحب أن أقتدي به، فماذا يجب علي أن أفعل لكي أكسب أجر صلاة الجماعة؟
10: إذا دخلت المسجد لأداء الجماعة لصلاة الجماعة ووجدتهم يصلون فصل معهم، حتى وإن كان الإمام ممن تكره، لأن صلاة الجماعة واجبة وقد حصلت لك، فلا يحل لك أن تفرط فيها. ولكن يبقى النظر، لماذا كرهت هذا الرجل؟ هل هو لخلل في دينه أو لعداوة شخصية بينكما؟ إن كان لعداوة شخصية بينكما فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يزيل ما بينه وبينه من أحقاد، وأن يجعل بدل هذه الأحقاد إلفة ومحبة، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة ينافيها الحقد والعداوة والبغضاء، وبإمكان الإنسان أن يذلل كل الصعاب التي تحول بينه وبين حلول الإلفة مع إخوانه المؤمنين. وأما إذا كانت كراهتك له لخلل في دينه، فإن الواجب عليك أن تناصحه وتبين له ذلك الخلل حتى يقوم بإصلاحه ويستقيم على أمر الله. وأما ترك الناس بعضهم بعضا إذا رأوا منهم خللا في دينهم وإضمار الحق والعداوة لهم، فإن هذا خلاف حال المؤمنين الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو الخسارة التي قال الله فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فواجب المسلمين نحو بعضهم بعضا أن يتناصحوا بما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. رسالة من فوزي عبد الحميد يقول في رسالته: ما مدى صحة الحديث القائل الذي فيما معناه: من بر الوالدين بعد مماتهما أن تصلي لهم مع صلاتك، أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك؟
10: هذا الحديث
0: نعم
10: ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من بر الوالدين بعد مماتهما أن تستغفر لهما وتدعو الله لهما وتكرم صديقهما وتصل الرحم التي هم الصلة بينك وبينها. هذا من بر الوالدين بعد موتهما. وأما أن تصلي لهما مع صلاتك الصلاة الشرعية المعروفة أو أن تصوم لهما، فهذا لا أصل له. نعم.
0: هذا المستمع محمد عبد الحميد عبد الرحمن يقول في رسالته: أرجو الإجابة عن سؤالي هذا مأجورين. في غزوة مؤتة هل كان استشهاد القادة الثلاثة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة السبب الأساسي وراء هزيمة المسلمين في هذه الغزوة، أم الكثرة العددية للروم وحلفائها من القبائل هو السبب؟ أرجو الإفادة.
10: السبب هو كثرة أعداء المسلمين في هذه الغزوة، ولهذا لما أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز بهم في مكان آمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها خالد ففتح الله عليه، أو قال: فتح الله على يديه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة من الحزيمة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا، لأن بها خلاصا للمؤمنين من عدوهم. نعم،
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد عوض يقول فيها: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبا من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب، وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم. أرجو منكم نصح هؤلاء، بارك الله فيكم.
10: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. إن نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفرة ولله الحمد في خطباء المساجد وفي كلمات الوعاظ لما أظن، ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم فأقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين عليهم لما في الرجال من القوة العقلية والبدنية والنظر البعيد ومعرفة الأمور وغير ذلك.

0: جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
7: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
8: قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة: وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه.
9: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها.
8: نعم،
9: لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش هذا الكلام. أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء، وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم، صيغة لتحريم الشيء. والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن: والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين، لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل، والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان

0: بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها،
1: لا،
0: فقال أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه، لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل،
1: لا.
0: والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه،
1: لا.
0: ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه،
1: لا.
0: يخاف أن نلزمه به، فإننا لا نعيده في هذه الحال.
1: في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا. ما الذي ينبغي أن يقال مثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟
0: هذه علي ثيابي ما هي قسمة، لأن ثيابها
1: بس الطفل يعتقد أن هذا قسم. ربما
0: على كل حال هو أراد بهذه الصيغة،
1: نعم،
0: كما ذكر،
1: نعم،
0: أن يلزم صبيه بهذا الشيء،
1: نعم،
0: أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه،
1: نعم،
0: كما قال ثيابه عليه.
1: لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟
0: ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت،
1: نعم،
0: أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي،
1: نعم،
0: هي لاعب لاعب في الحقيقة.
1: نعم، سنتم.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
3: وما خ...

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
3: أحسن الله إليكم. تقول: إذا صليت صلاة الفجر أو صلاة العصر وأحببت أن أجلس في مصلاي أذكر الله، فهل أقرأ أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر والعصر أم أقرأ القرآن وهو الأفضل؟
4: الجواب: لا مانع من الجمع بين الأمرين، ففي الإمكان أنك بعد الانتهاء من أذكار المساء تقرأين مقدارا من القرآن، وهكذا بعد الانتهاء من أذكار الصباح تقرأين ما يتيسر من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، بمعنى أنهم يحزبونه ثلاثا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. فالحزب الأول من أول القرآن إلى نهاية النساء، والحزب الثاني من أول المائدة إلى نهاية سورة براءة، والثالث من سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فيحزبون القرآن، يعني أنهم يقرؤون، بعضهم يقرأ كل يوم حزب، وفيه منهم من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، وفيه من يختم القرآن في الليل والنهار مرة، وفيه من يختمه في يومين وفي ثلاثة أيام. وعلى كل حال، المهم أن الشخص لا تكون عنده غفلة عن تلاوة القرآن، بل يجعل له مقدارا على حسب ظروفه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المعلوم أن أهل القرآن هم أهل الله، وأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وبالله التوفيق.
0: الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات. سبحان الله
0: والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: فضائل الصحابة
6: والسلام.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: فضائل أنس بن مالك. وأنس بن مالك هو أنس ابن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري النجاري الأنصار، منهم الخزرج ومنهم الأوس، وهم قبائل. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نجاري من بني النجار ومن الخزرج وليس من الأوس. الأنصار قبيلتان مشهورتان معلومتان، وهذا الاسم أنصاري لم ينالوه إلا بعدما هاجر النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإنهم كانوا يعرفون بالأوس والخزرج قبائل عديدة. لكن لما كانوا السبب في مقدم النبي إلى طيبة، وهم الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لما أراد الله تعالى لهم الخير وافوا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهو يعرض نفسه على القبائل، بايعوه على أن يهاجر إليهم ويدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم وعن أزرهم. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب وهاجر إليهم كما قال الله تعالى في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في حق الأنصار. وليس كل أوسي أنصاري وليس كل خزرجي أنصاري، وإنما هذا اللقب الأنصار إنما هو لمن آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنس أنصاري خزرجي، وأنصاري لقب عظيم. أنصاري يعني رجل أو امرأة ناصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه يوم أن أسس النبي عليه الصلاة والسلام هذه البلد عاصمة الإسلام الأولى، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، ومكة من حسنات المدينة، وإن كانت بعض الأعمال في مكة أفضل، الصلاة بمئة ألف، إلا أن طيبة الطيبة أكلت مكة وأدخلت مكة في الإسلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة أكلت الدنيا برمتها، لأنها هي التي أخرجت الجحافل في العصر الأول لإبلاغ دين الله، لإبلاغ شرع الله. من هنا انطلقت الألوية الجحافل الإسلامية لدعوة الخلق، لا لدعوة العرب بل لدعوة الخلق. الذين خرجوا من هذه الديار وصلوا إلى بلاد فارس والروم وإلى بلاد مصر وإلى بلاد الهند والسند وإلى البحر الأبيض وإلى شارلمان ملك فرنسا، وأي بقعة اليوم فيها مسلم، فيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنما كان ذلك بدعوة الذين خرجوا من هذه الديار التي أكرمنا الله جل وعلا بالعيش فيها. الأنصار الذين ناصروا رسول الله لهم القدح المعلى ولهم المكانة السامية، الدنيا كلها رمتهم بسهم واحد. جميع العرب تمالؤوا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وعلى من كان معه في هذه البلاد. في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في غيرها من الغزوات، ومن أشدها غزوة الخندق، اتفق أبو سفيان مع الأحابيش، مع بني أسد، مع بني غطفان، مع بعض القبائل العربية الذين هم حول المدينة على أن يأتوا ويحاصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقاتلوه ويرمونه بسهم واحد. اتفقوا على هذا الأمر، يريدون أن يقضوا على الإسلام، ولن يقضي على الإسلام أحد جعل الله تعالى شعرا في رأسه. الإسلام هو الباقي، والعزة لمن دان بالإسلام، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واسمحوا لي أن أقول، ما ترون اليوم من أمور التكالب على المسلمين ووجود بعض الوهن في المسلمين، والله ما هو إلا بسبب بعدنا عن الله، بعدنا عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، توغلنا في بعض المعاصي والموبقات، عدم الاستقامة على أمر الله. لأن الله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن إذا شابه المسلم الكافر، وإذا تحلل المسلم، وإذا ناء عن الهدي القويم وبعد عن الصراط المستقيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا البلاء الذي نعيش فيه هذه الأيام، وهذه المحن التي أحاطت بنا في هذه الأزمان، والله وبالله وتالله ما هي إلا بأسباب انحرافنا وصدودنا وبعدنا وعدم استقامتنا وعدم لزومنا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا العزة، وإذا أردنا النصر، وإذا أردنا أن يرفع الله تعالى شأن هذا الدين الذي أكرمنا الله جل وعلا به، إنما علينا أن نعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول كتاب الله، الأمر الثاني سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تكالبوا على رسول الله، وتكالبوا على من ناصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخندق وغير يوم الخندق، ولكن ماذا حصل؟ حصل النصر الذي وعد الله جل وعلا به عباده المؤمنين. الأنصار منهم أنس، قدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدينة الطيبة وأنس له من العمر 10 سنوات، قيل 9 قيل 8، والذي يظهر والله أعلم أن عمره 10 سنين. التمس النبي خادما، غلاما صغيرا غير بالغ، ليدخل على النساء يدخل على المحارم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة الأنصاري متزوج بأم سليم أم أنس بن مالك، فانتدبت الأم أم سليم ولدها. أبو طلحة أخبرها أن النبي يلتمس خادم، قالت هذا أنس يشرف بخدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت ولدها وأتت به النبي وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك ابن النضر يخدمك. فخدم أنس رسول الله 10 سنين. يقول أنس والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ما كهر ما ضرب ما شتم ما لعن ما أحرق بالنار ما أخرج الخادم في شدة البرد في الحوش حوش الفلة، ما منعه من الطعام والشراب، وإنما ستعلم أنه رفع يديه إلى الله يبتهل ويدعو لأنس بن مالك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بما سمعت، لأنه كان على خلق وكان على فضل. إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى في أيديكم، سواء كان عبدا مملوكا أو كان خادما، الله جل وعلا ما جعل هذا الخادم بيدك لتهينه لتذله لتأخذ ماله لتشتمه لتضربه، إنما جعله الله تعالى خادم ليبتليك، أتشكر أم تكفر؟ هو قادر، قادر لا إله إلا هو على أن يذل العبد، لا فرق بينك وبين هذا الخادم، كلكم لآدم وآدم من تراب، فإذا كان الله تعالى أبقر هذا الخادم واضطر إلى أن يخدم زيد وعمر وبكر، الله قادر على أن يفقر زيد وعمر وبكر وخالد ليخدموا غيرهم ويذلهم من كانوا يذلونه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير، عامل هذا الخادم عامل هذا الولد بهذه المعاملة الحسنة، الخادم يعامل بمعاملة حسنة لا يعامل بمعاملة سيئة. الإناء الذي يأكل فيه الخادم إذا أكل فيه غسلناه لئلا يصيبنا من القدر الذي وقع في الإناء، الكاس الذي شرب منه الخادم لا نشرب فيه، البساط الذي يجلس عليه لا نجلس عليه، خادم دليل. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. عامل النبي أنسا بهذه المعاملة لأن النبي قدوة لنا، بمعنى انظروا إلى ما أعمل واقتدوا بهدي واستنوا بشرعي واستنوا بسنتي، لأن أعمال النبي كلها تعاليم للبشرية، إذا عمل شيء إنما يعمل هذا الشيء لكي يكون لنا سنة. فإذا فيما يتعلق بباب الخادم، لا تكهر لا تضرب لا تعلم لا تلعن لا تحرق لا تختلس ماله لا تمنعه من ما استحقه اعطيه اياه، فاذا لم تعطيه اياه الله جل وعلا سيعطيه اياه يوم الجمع الاكبر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ورد في الحديث الصحيح القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من هذه الثلاثة اثنان تتوافر فينا اليوم، والأمر الثالث لا يتوافر، ربما لأن النفوس باقية على ما هي عليه، ولكن للسلطات، للقوة، لتنفيذ أمر الله، شرع الله، لا يتوافر هذا الأمر. الأمر الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. عليك عهد الله وميثاقه أنني سأفعل كذا وكذا وكذا، أقرضني كذا ألفا أو ريالا، وبإذن الله تعالى أعيدها في الوقت الفلاني وما إلى ذلك، اعمل لي هذا العمل، إذا عملت هذا العمل لك ألف، لك كذا، وعلى ذلك عهد الله وميثاق الله. عندما يسمع أنني قلت عليك عهد الله وميثاق الله يعمل، فإذا عمل غدرت. من الخصم؟ أبو العامل، أبو الشخص، قبيلته، عشيرته، السلطات. يا ليت الأمر يكون على هذا الحد، وإنما الله تبارك وتعالى هو الخصيم لمن فعل ذلك يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وهذا ما كانت عليه الجاهلية، الجهلاء يستولي على الضعيف، على الفقير، على الأبيض، على الأسود، القوي يغار على الضعيف، فإذا غار عليه أخذه واسترق وباعه. إذا فعل ذلك الله تعالى خصمه يوم القيامة. رجل باع حرا فأكل ثمنه. الثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفيه حقه. استأجر أجير، احمل لي هذا المتاع، احفر لي هذه البير، ابني لي هذه الدار، اعمل لي هذا العمل، فيعمل العمل، أو يستجلب عمال يأتون إليه خدم على أنه يخدم، يطعمه، يسقيه، يتولى جميع أموره، وله في كل شهر مثلا 500 ريال، 400 ريال، 300 ريال، على حسب ما اتفق عليه. هذا الخادم يدع أهله وأولاده ويأتي إلى بلاد الغربة ليعمل، فيعمل ليل نهار لقاء هذا الأجر الذي يأخذه. هذا الأجر يتجمع عندي شهور، 10 سنة، أقل أكثر، عندما يريد هذا الخادم أن يعود إلى بلاده وفرح، جمع مال يريد أن يذهب ويعود ليبني بيت لأولاده، حجر لأولاده، يريد أن يفعل شيء لقاء هذه الغربة القاسية الشديدة التي قضاها في هذه البلاد، أقول له: لا، أنت لك 10 شهور، لك 12 شهر، لك 2 عامين، أنا لا أعطيك إلا 4 أشهر فقط، إن شئت خذ وإن شئت اترك. منهم من يأخذ ساخط ويعود إلى بلده، وهل يعود إلى بلده رافعا يديه لي وأسأل الله جل وعلا لي الرحمة، وأسأل الله جل وعلا لي البركة، أم أنه يعود إلى بلادي رافعا يديه ليل نهار ويفتح له أبواب السماء؟ لأن الله تعالى يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم دعاؤه لا يرد، لأنصرنك ولو بعد حين، ويستجيب الله تعالى دعاءه في هذا الذي خان وهذا الذي ظلم. وهذا النوع من الظلم ظلم شديد قاسي. ألا يخشى الذي يفعل هذا أن الله تعالى يمتحنه ويختبره، وأن الله تبارك وتعالى يفقره، وأن الله تعالى يضطره إلى أن يعود إلى مثل حال هذا العامل؟ الله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. والجزاء عند الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: أنا خصمه يوم القيامة، أنا خصمه يوم القيامة، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا، استوفى منهم ولم يوفه حقا. الله خصمه يوم القيامة. على كل حال، أم أنس أتت بأنس ليخدم رسول الله، وخدم النبي 10 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه،

لبعض الحاجة، فتأخر أنس ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنس خرج وبينما هو في الطريق وجد صبيان يلعبون، فجلس مع الصبية يلعب. استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أنس فأتى في أثره، وإذا بأنس يلعب. ما هو الجزاء؟ الصفع، الضرب، اللعن، الشتم، الحرق بالنار، لعن الوالدين، لعن الله والديك الأبعد، يا خادم ما أتينا بك إلا للعمل لتخدم. اسمع ما وقع، وفي سماع ما وقع درس لنا وفائدة عظيمة لنا. أتى النبي إلى أنس بن مالك ووضع يده على أذن أنس بن مالك ولم يشق على الأذن، وإنما أراد أن ينبه أنسا بأنه أتى ورآه وقال له: حتى الآن أنت هنا؟ حتى الآن ما ذهبت؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله سأذهب، وذهبت لقضاء حاجتي. هذه معاملة رسول الله. نحن في حاجة عظيمة إلى أن نعرف معاملات الرسول لكي نعمل بها ونتأدب بها. أقام 10 سنين، في خلال 10 سنين بلغ، صار عمره 15، أقام 5 سنوات قبل البلوغ. لما بلغ وضع عليه الحجاب، وضع الستار. أنس لا يدخل على عائشة ولا حفصة ولا سودة ولا زينب ولا زينب ولا صفية ولا أم حبيبة ولا ميمونة. لابد أن الحجاب يضرب. ضرب على أنس وعائشة وسودة وحفصة وزينب وزينب وصفية وأم كلثوم وأم حبيبة وميمونة، أمهات للمؤمنين. حرام على كل مؤمن أن يتزوج بهن بعد رسول الله، ولهذا يقال لهن أمهات المؤمنين. ومع ذلك أنس ما دخل على عائشة قبل بعد ذلك، أي بعد البلوغ، ولا يدخل أحد بالغ غير محرم على زوجات رسول الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اعلموا أن هذا هو العمل الذي ينبغي أن يعمل مع الخدم. لا يدخل ويتكشف على النساء، ولا يخلو بالنساء، ولا يعاوس النساء، ولا نقول إنه خادم، إنه سائق. لا بأس أن يدخل، ولا بأس أن يتكشف على العورات، هذا أمر لا يجوز. إنهم يعودون إلى ديارهم وإلى أوطانهم، وسينقلون ما رأوه حرفا حرفا وسطرا سطرا. كل ما عمل علمه هنا، وما لاقاه هنا، وما جراها هنا، يعود إلى البلاد ويحكيه من أوله إلى آخره، ويضيف عليه، يزيد عليه. آل فلان وضعهم كذا، وحالهم كذا، وامرأتهم وضعها كذا، وبناتهم كذا، وقد فعلنا كذا، وعملنا كذا، وخرجنا معهم إلى موضع كذا، وسقنا لبناتهم، وفعلنا وفعلنا. والله يقصون من غير نقص، وإنما بزيادة. ولذا عليك أن تتقي الله، وأن تعلم كيف تعامل

0: هؤلاء الخدم الذين ذللهم الله تعالى لك اليوم. قبل اليوم ما عندنا خدم، قبل اليوم نحن خدم. معظم الشباب لا يعلمون، معظم الشباب لا يعلمون. الذي جرى والذي حصل يعلمه من بلغ 40 فصاعد، واسمع حديثه إن تحدث كيف كان الوضع وكيف كان الحال. ولكن الله تعالى بدل الحال إلى أحسن حال بفضله ومنه وجوده وكرمه، وبسبب هذه الدولة وفقها الله تعالى وزادها إيمانا وتوفيقا وسدادا. الحال ليس على هذا الحال اليوم، لذا أقول احرص على حسن المعاملة، واحرص على أن لا يتكشف على العورات. وإذا أردت أن أقص عليك قصة فعندي قصص كثيرة من هذا الباب. قصة خلاصتها أنه في عهد الأتراك جاء رجل درويش معه كشكوله ويزعم فيه الصلاح والتقوى والورع، وجاور أسرة من الأسر فأمنوه وعطفوا عليه وأحسنوا عليه إليه واستخدموه مدة من الزمن. مضى السنون طوال، أراد العودة إلى أهله، أذن له بالعودة، فعاد إلى بلادي بسلام وبأمن. مضت أعوام وإذا برب الأسرة أو بأحد أفرادها أراد أن يذهب إلى تلك البلاد ولا أسميه، وطبعا البلاد مستعمرة في ذلك الوقت للإنجليز، واضطر على تأشيرة دخول أو تسجيل جواز وما إلى ذلك، فذهب إلى الجوازات التي تسمى الميجريشن، وإذا برجل ضابط كبير عليه النجوم، لما رآه نهض واستقبله وحيا به وأكرمه وطلب منه أن يذهب إلى داره. بهت الرجل، من هذا؟ ضابط كبير بنجوم يكرمني أنني من أهل المدينة فعل ذلك أم لأي غرض؟ ألح في الطلب فذهب معه إلى داره، فصار يسأله عن أفراد أسرته صغيرا وكبيرا، ذكر وأنثى، وعن جيراني، أهل فلان كيف حالهم؟ هل فلان موجود أو توفي؟ فلان موجودة؟ ستي موجودة أو غير موجودة؟ بهت الرجل، أنسيت أننا كنا نذهب إلى أحد ونذهب إلى المهاريس وكان يحضر فلان وفلان ويقع كذا ويجري كذا؟ كل ذلك معروف، كل ذلك مدون مسطر يحفظونه، إن عاملناهم معاملة حسنة علهم لا يشكرون، وإن عاملناهم معاملة سيئة فوالله إن الأمر واضح مدون محفوظ، ونحن لا نبالي بأي شيء وإنما نبالي بمرضاة الله، وعلينا أن نبالي بتقوى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتقي الله تعالى فيمن ولانا الله تعالى أمره، فلا غش ولا خديعة ولا ظلم ولا اختلاس ولا لعن ولا شتم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زد على هذا لا بد من الاحتياط البالغ لا يتكشف على عوراتنا. بالغ رجل كبير يشتهي ما يشتهي الرجال، وربما أن يكون أشد شهوة، فلا يتساهل سائق خادم حامل سقاء وما إلى ذلك. لا، علينا أن نفعل ما فعل رسول الله بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمور، من هذه الأمور أن خادما زنى بامرأة من استأجره وثبت الزنا، وذهب والد العسيف الأجير يلتمس يريد أن يستر العيب، فقيل له عليه 100 شاة ووليدة، يأتي بجارية صغيرة يعطيها إلى الزوج الذي قد زني بامرأته وب100 شاة. استعد والد العسيف العسيف الأجير الزاني، لكن بلغه أن هذا القضاء باطل، وأن هذا القضاء ليس شرعا، وإنما على ولده الذي زنى أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. فأتى هو ووالد العسيف والد الأجير إلى رسول الله، وقال والد الأجير: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد العسيف الأجير: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يعني ينفى. أولا كانوا ينفون إلى فرسان وإلى الجزر التي في البحر الأبيض، اليوم فرسان مدينة جميلة لا تقل عن كبريات المدن، إذن يمكن أن يحبس عام في السجن. هذا الذي يزني، هذا شرع الله، إذا أولج وأدخل مقدار الحشبة الجزاء 100 جلدة وتغريب عام. تغريب عام يعني أنه يحبس، أنه ينفى، لأنه جرثومة فساد لا تصلح أن تبقى في هذا المجتمع الطاهر الطيب. إذن يذهب بعيدا حتى يتطهر ويتغرب ويعلم أنه منبوذ، أنه مكروم، بعد عام يعود إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، الرجم بالحجارة، لأنها زانية وزنت وهي قد سبق لها أن تزوج. كل من سبق له زواج إذا وقع في هذه الكبيرة، الجزاء الشرعي القرآني النبوي أن يجلد 100 جلدة عند بعض أهل العلم، وأن يرجم بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى أنيس: واغد يا أنيس، وهذا موضع الشاهد، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، هذا الذي زني بامرأتي، فإن اعترفت فارجمها. الزنا وقع على عهد رسول الله، ووقع من الخدم، وقبل 14 قرن، وفي زمن الطهر، وفي زمن النبل، وفي زمن النور والخير، فكيف بزمننا هذا؟ زمن الإباحية، زمن التبرج، زمن اختلاط الرجال بالنساء، زمن الفوضى، ما الذي يقع؟ زمن وفرة الخير، الطعام، الشراب، النعمة، الراحة، الطمأنينة. أولا كان المرء لا يجد من القوت إلا الشيء القليل. اليوم بفضل الله تعالى ومنته الدنيا كلها ترمي بخيراتها إلى هذه البلاد، الدنيا كلها ترمي بالخير والنعم والفضل لأنها تريد العملة الصعبة. ومن في هذه البلاد اليوم يعيش في خير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الخير يقتضي ويستلزم شكر نعمة الله، وشكر نعمة الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعمل الصالح. الخلاصة اليوم الأمر متهيئ ومتوفر أكثر مما كان على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي ساقني إلى هذا الكلام أنس بن مالك لما بلغ 15 من العمر ضرب عليه الستار، ولا يدخل إلا باستئذان، ولا يكلم زوجات النبي إلا من وراء حجاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فضائل. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد لنا في هذا الباب ما سأقرأه عليك، ولكنني أريد أن أضيف إلى ما ذكرت أشياء. من ذلك أنس له ذؤابة في مقدم رأسه، شعر يضعون ذؤابة للطفل الصغير. أنس صغير ذو 10 سنوات له ذؤابة، جاء يوما إلى أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها يريد أن يحلق ويزيل هذه الذؤابة، فنهته أمه: لا يا أنس، لا تحلق هذه الذؤابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليها ويمدها، كان يضع يده على هذه الذؤابة مجموعة الشعر التي هي في المقدمة ويجرها النبي، ولما كان النبي يمدها: حذاري حذاري، انتبه، لا تزل هذه الذؤابة. انظروا إلى محبتهم لرسول الله وإلى مدى تتبعهم لآثار رسول الله وإلى حرصهم، الحرص البالغ فيما كان النبي يفعله ولا يفعل عبادة وتطوع وقرب إلى الله، وإنما فعل النبي هذا أمر من باب المناطفة بالصبي. أنت تجد صبيا صغير لك أو لأخيك أو لأبناء الحارة تضع يدك على رأسه، تربط على رأسه، على ظهره، على كتفه، شيء عادي. لكن مع ذلك إياك، احذر يا أنس، يعني لا تظن أنك تزيل هذه الذئاب بعدي، لا، النبي ما دام وضع يده عليها يمدها دعها يا أنس. فتركها أنس. وأنا وكثير من أمثالي يبلغنا عن النبي أمور، وهذه أمور ليست بعادات، وإنما هي من باب الطاعات، من باب القرب، من باب الأمر الواجب. لكن العادة، المجتمع خشية الناس لا يكونون متطوع ولا يكونون متزمت ولا يكونون متعبد ولا يكونون صالح، ولذا لا نفعل هذا الفعل ولو فعله رسول الله، ونزعم أننا نحب رسول الله. فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأقوال ولكنها بالأعمال والأفعال والاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنس، وما أدراك من أنس؟ اغتنم وجود غنيمة، هذه الغنيمة للنبي عصابة يعصد بها رأسه، فتحصل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على هذه العصابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب بها رأسه، غنيمة أخذها أنس، كتب وصية يوصي بني أنني إذا مت أينما كنت فإن هذه العصابة تدفن معي لأنها لرسول الله. عصابة النبي، ثوبه، قميصه، عمامته، تبركوا بقميصي بجبتي لأنها باشرت جسده، عمامتي، شعري. هو نفسه في عام حجة الوداع أمر بأن يوزع الشعر على الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع، وماذا يفعلون بهذا الشعر؟ يتبركون به، ولكن أكانوا يتبركون بأبي بكر وشعري وعمامتي وبصاقي وبعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبقية الصحابة وببيوتهم، مساجدهم، منابرهم، مصلاهم؟ لا والله، لا يستطيع أحد أن يثبت أن الصحابة والسلف كانوا يتبركون بغير رسول الله وآثاره، لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنه يجب التوقف ولا يعمل أي شيء يتبرك به، لا سارية ولا منبر ولا دكة ولا محراب ولا باب ولا أي شيء، إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أنس رضي الله تعالى عنه استبشر وفرح بهذه الغنيمة الباردة، هذه الغنيمة العظيمة، وشاء الله تعالى أن يموت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وله من العمر 100 عام وزيادة، قيل 120، قيل 103، قيل 100 وأقل وأكثر، ومات بالبصرة رضي الله تعالى عنه، ودفن بالبصرة، وكان من آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه بالبصرة. دعا له رسول الله دعاء عظيما كريما، أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، فقال قال عن قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك، أم سليم بنت حرام بنت ملحان، تزوجت بمالك بن النضر، مالك بن النضر والد أنس، أنس بن مالك. لا يلتبس عليك أمر مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي هو إمام المذهب، تابع تابعي. مالك بن أنس ما رأى النبي وما رأى الصحابة، وإنما هو تابع تابعي. وأنس بن مالك، أنس بن مالك رأى النبي، خادم النبي، ويفتخر بأنه خادم النبي. أعظم وسام حصل عليه أنه خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه صحابي رضي الله تعالى عنه. أبوه مالك بن النضر وقع بينه وبين أم سليم مغاضبة، ما يقع بين الرجل وامرأته، فغضب مالك بن النضر وذهب إلى بلاد الشام، وشاء الله تعالى أن يمرض ودفن ببلاد الشام. بعد ذلك تزوجت أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أبا طلحة الأنصاري، وزواجها بأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه له قصة أوجزها، في أن أبا طلحة بعدما تأيمت أراد أن يخطبها، أم سليم أنصارية خزرجية، أبو طلحة أنصاري خزرجي، قالت له: يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، ولكنني مؤمنة وأنت كافر، الكافر لا ينكح، المؤمنة لا تنكح الكافر المشرك، فإن أسلمت فإن صداقي هو إسلامك، أنا لا أريد منك مال. أبو طلحة صاحب مال كثير، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من أمواله بيرحاء، بيرحاء التي دخلت في المسجد النبوي، بستان كبيرة شهيرة فيها ما عد، كان يستعذب للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه البير، له أموال طائلة كثيرة، ما أرادت من ماله لا حديقة ولا بستان ولا درهم ولا دينار، لكن إسلامك هو مهري، أراد الله تعالى له الخير فأسلم وتزوج أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولدت له أبا عمير، وبعد ذلك ولدت له عبد الله، وكان من عبد الله الخير الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهما. تزوجها أبو طلحة الأنصاري وعاش معها ما شاء الله تعالى أن يعيش، ولعل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يعقد لنا باب في فضل أم سليم رضي الله تعالى عنها، فأعطيك إن شاء الله تعالى معلومات بسيطة عن هذه المرأة المؤمنة الصالحة. هذه المرأة المؤمنة الصالحة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خادمك أنس، هذا المجيء غير المجيء الأول، المجيء الأول لما أخبرها زوجها أبو طلحة أخذت الولد وآتت به ليخدم، هذه المرة الثانية كما ذكر أنس أتوا إلى النبي، ذهب النبي إليهم، ليس في الدار إلا أنس وأم سليم وأم حرام أخت أم سليم، فاغتنمت المرأة الصالحة الفرصة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خادمك أنس، أدعو الله تعالى له، أدعو الله له، خادمك أنس، أدعو الله له. قد يرد في الخاطر أن هذه امرأة أجنبية وهم حرام أجنبية، وكيف يأتي النبي إليهم أو يأتون إلى النبي والنبي ليس بمحرم؟ وقد تكلمنا قبل قليل على أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تخلو بغير المحرم ولا أن يراها غير المحرم، الجواب لا، أم حرام خال للنبي من الرضاع، وهم أنس خال للنبي من الرضاع. أصد الباب ولا بد أن يصد الباب، ولا بد أن يوضع الحجاب، ولا بد أن نمنع السائق والخادم والحامل والسقاء، وأن نمنع كل من لم يكن محرما أن يخلو أو أن يدخل أو أن يتكشف على النساء، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا شرعنا وديننا وما جاءنا به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى الحمو، الحمو أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، ابن العم، أخو الزوج، أخت الزوجة، ابن الخالة، ابن الخال، لا يخلو، لا يدخل، لا ينظر، أخي لا يدخل على امرأتي ولا يجالسها ولا يكلمها ولا يأكل معها، لا سيما والحال ما تعلم النساء اليوم أكن مثل النساء السابقات ملفوفة بشرشف وعليها عباءة داخل البيت؟ لا، تلبس لباس إلى نصف الساق أو إلى الركبة. لو كانت تلفعت استترت لكان شان، لكن هي على هذا الحال. الحمو الخلوة من دون وجود محرم حرام حرام حرام. وجد المحرم إذا كانت هناك صلة، هذه الصلة لا تقطع مع وجود المحرم، لا بأس أن يظهر بعض الشيء بحيث لا تظهر المفاتن ولا تظهر العورة، وما عدا ذلك فحرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ادعو الله له يا رسول الله، لأن دعاه مستجاب، فدعا بأربع دعوات: أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. أكثر ماله، أكثر ولده، أطل عمره، أدخله الجنة. جمع فأوعى. هنيا لأنس، هنيا لأنس، نالته هذه البركة وهذه الدعوة. دعوة من؟ دعوة الذي لا ينطق عن هوام، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد أن أشرح هذه العبارات وأتكلم عليها ما دام أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه قد ذكرها. ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن النبي قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، يعني في ماله، بقي الأمر الرابع وأدخله الجنة. هذه الرواية لم يذكر فيها وأدخله الجنة. الرواية الثانية عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، وهي خالة للنبي من الرضاع. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك تصغير خادم، العرب عندهم تصغير وعندهم تكبير وعندهم تكنية وعندهم ألقاب، خادم خويدم، صانع صوينع، قارئ خويري، كتاب مسجد يقولون مسيجيد، مسيجد ولا ينبغي، المسجد كبر. إذن خويدمك تصغير خادم، واختيارها لهذه العبارة اختيار حكيم عظيم حتى يرق قلب السامع. هذا خويدمك صغير يحتاج إليك وإلى رحمتك ورفقك وإلى إحسانك ولطفك. هذا الخويدم الصغير الذي هو ولدي أنس أدعو الله تعالى له يا رسول الله، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه وأطل عمره. قال أنس: كان لي بستان يغل في كل عام مرتين، حدائق الناس وبساتينهم في العام مرة، لكن أنا ببركة دعاء رسول الله لي حائطي بستاني نخلي مرتين في العام. طال عمره، جاوز 100، وكان إذا أتى رمضان يدعو الفقراء ويطعمهم في كل يوم، كل يوم يأتي بجملة من المساكين، الواجب مسكين واحد، ولكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كبر حتى لا يقوى على الصيام. الشيخ الكبير، الشيخة الكبيرة، المرأة الكبيرة، الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام لا نكلفه بالصيام، لأن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين لا يقوون على الصيام لكبر السن هؤلاء عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين ربع صاع حفنة، تصنع طعام تدعوهم لا بأس بذلك. أما المريض الذي يرجى برؤه، مريض أجلك الله تعالى بالسرطان، مريض بالأمراض الخبيثة، قرر الأطباء أنه لا يبرأ من هذا غالبا، هذا يفطر يطعم يأكل يشرب، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كالشيخ الكبير. مريض ظل في المستشفى شهر رمضان كامل، خرج من المستشفى معافى، أيطعم؟ لا، بل يجب عليه أن يصوم، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا برئ واستصح وجب عليه أن يفطر. لا يطعم. مرأة نفساء ولدت في رمضان، جاء رمضان آخر ولدت، رمضان ثاني ثالث، يسقط عنها الصوم وتنتقل إلى الإطعام؟ الجواب: لا، الصيام باقي في الذمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومتى ما ولدت واستصحت عليها أن تقضي تلك الأيام، فإذا أخرت عامين يجب عليها أن تطعم كذلك عن كل يوم مسكين، وعليها قضاء ذلك اليوم. الحبلى المرضع، المرأة الحبلى لا تقوى على الصيام في هذا الشهر، مرضع تخشى على الولد، تخشى على نفسها، تفطر، لكن عليها القضاء على صح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لا تترخص، لأننا في هذه الأيام نتتبع الرخص، نريد أن نأخذ بالهين. إن عليها أن تصوم، أن تفطر، وعليها القضاء إن شاء الله تعالى. لذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يجمع جملة من المساكين ويقول: أنا من الذين يطوقون، سقط عني الصوم لأن العمر بلغ إلى 100 وزيادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كثر الولد، دفن من الأولاد وأولاد الأولاد ما يزيد على 120 ولد ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة، الثلاثة قد وقعت ورأيتها رأي العين، بقيت القضية الرابعة وهي دخول الجنة، فيرجوها ونحن نرجوها لأنس، ونتيقن بأن الله تعالى سيكرمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بدخول الجنة. ومع ذلك أنس عذب، عذبه الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف عامله الله بما يستحق، ختم أعناق جملة من الصحابة، يضع الختم في النار ويضع على عنق الصحابة إذلالا للصحابة، ختم عنق أنس، تسبب في قتل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب مات مسموما بأسباب أنس الحجاج بن يوسف، لأن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف وكان أميرا للحج: أطع أبا عبد الرحمن، لا تذهب إلى عرفة، لا تقم من عرفة إلى منى إلى المزدلفة، لا تعمل أي عمل يتعلق بالحج إلا بأمر ابن عمر. شق عليه هذا الأمر، تعمد بعض الطغاة بأن يأخذ حربة مسمومة، فأخذ حربة مسمومة وأتى إلى زحام، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الزحام، فوضعت على رجله فسر السم فيه حتى مات. دخل عليه الحجاج ابن يوسف لما مرض يعوده: لو علمنا من فعل بك هكذا. قال: أنت فعلت، أنت الذي فعلت هذا الأمر، أمرت الناس بأن يحملوا السلاح في موضع لا يحمل فيه السلاح، مكة لا يحمل فيها السلاح، من دخله كان آمنا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح مكة خطب وأخبر بأن الله تعالى حلها له، أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد آمنا، فأنت الذي تسبب. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يظلم ربك أحدا. إذن القضايا أو المسائل أو الدعوات المباركات الأربع قد استجابها الله تعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. بقي حديث واحد، هذا الحديث الواحد أيضا يتعلق بهذا الأمر. يقول أنس: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها، أخذت خمارها وقسمته قسمين، الخمار غطاء الرأس، أخذت الخمار جعلت النصف إزارا لي وجعلت النصف الآخر رداء لي، ألبستني إزار ورداء، يعني أن إزار المرأة في أن خمار المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كبير، نصف الخمار إزار، يعني مثل البشكير الإزار الذي يلبسه من أراد الحج أو العمرة. النصف الآخر جعلته لي رداء. العرب كانوا يلبسون الرداء والإزار، وغالب حالهم على الإزار والرداء، ويلبسون القميص ويلبسون العمائم ويلبسون العباء ويلبسون الجبة. هذه أمور كانت موجودة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أردت أن أنبه على أن النسوة كنا يستترنا ويتحجبنا ويلبسنا العباء، يلبسنا العباء، وإذا مشت المرأة تمشي لا تخرج إلا عينا واحدة لترى بها الطريق، لكن تمشي سافرة، يراها من هب ودب، يراها الفسقة، يراها الفجار، لا، كانت تلبس عباءة وتفتخر، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قصر منيف. أنا لا أريد قصر، لا أحب إلي من قط أليف، يكون معي قط، لا، يكون معي كلب ينبح خير لي من هذا. الخلاصة، قال رضي الله تعالى عنه: أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به، لما أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتيته به، أتيتك به يخدمك وينال بركتك، فادعو الله تعالى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون، يعني يتجاوزون على نحو 100 اليوم، أكثر من 100 اليوم، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: يقول: كيف تشهد جوارح الإنسان عليه يوم القيامة، كما في قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أرجو تفسير هذه الآية، شكر الله لكم.
4: سؤالك: كيف تنطق؟ ينطقها الذي أنطق كل شيء، فإنهم يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فيردون عليهم: أنطقنا الذي أنطق كل شيء، ويؤنبونهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وجلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. ثم يزيدون في التوبيخ والتقريع: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والآية الأخرى يقولون: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله جل وعلا قادر على أن ينطق كل شيء. ألم يكن الجمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن صاحبه يجيعه؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا أعاد على غنم فأخذ منها واحدة فاستنقذها منه الراعي، فأقع الذئب على ذنبه وقال: لما تأخذ رزقي؟ من لها يوم لا راعي لها إلا أنا؟ يقصد عندما تعطل بهيمة الأنعام من هول قيام الساعة. وعندما كان رجل راكبا بقرة يحرث، التفتت إليه وقالت: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، وإلى آخره. وفي المرة الأولى والثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ويقول الصحابي الراوي: وليس ثمة أبو بكر ولا عمر. لكن لكمال إيمانهما قال عنهما صلى الله عليه وسلم أنهما آمن بذلك، لعلمه بيقين تصديقهما لقوله، كما قال الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدس، إلى بيت المقدس، وحدث قريشا وتعجبوا واستنكروا وفرحوا بهذه القصة ليدندنوا ويدللوا على صحة تكذيبهم لرسول الله. ولما جاء الصديق قالوا له: أما علمت كيف قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا له: إنه يخبر أنه وصل إلى بيت المقدس البارحة وعاد ونحن في فرشنا نضرب أكباد الإبل شهرا إليه ونعود شهرا. فقال: صدق. فقالوا: أتصدقه بذلك؟ قال: أصدقه بخبر السماء ينزل صباح مساء. فرضي الله عن الصديق وصلى الله على رسول الله. الله جل وعلا قادر على أن يجعل كل شيء يتكلم. ألم تسمع قصة النملة عندما مر أقبل سليمان قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ ولم يقل سليمان للهدهد: لا أذبحنه ولا يأتني بسلطان مبين؟ فمكث غربعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لعلك تقول إن هذا منطق الطير، وسليمان يقول: علمنا منطق الطير. لكن الذي أنطق الطير وأنطق الجماد ألم يكن للجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل صنع المنبر له، لما تركه ونزل يخطب المنبر جعل الجذع يحن كما تحن عشار الإبل، حتى نزل النبي وضمه إلى صدره حتى سكن، ثم قال: بكى على ما فقد من الذكر. فلا يأتي إلى ذهنك يا أخي ويا مستمع تشكيك أو شكوك في هذه الأمور التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينطق، أليس يقول الله يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: هل الوسوسة في الصلاة تبطل الصلاة؟ وإذا كانت تبطل الصلاة فما الحل لهذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا.
5: إذا بلغت الوسوسة الحد الذي لا يقرأ الإنسان وكان بإمكانه أن يقرأ لم تصح تلك الصلاة. أما إذا بلغت الوسوسة حدا يبطل الصلاة العاقل السالم، ولكن هذا الموسوس لا يقدر بحال من الأحوال على التغلب عليه، لم تبطل صلاته وتصح بما استطاع عليه. فإذا لم يستطع قراءة شيء من القرآن وسبح قدر قراءة الفاتحة وأزيد صحت صلاته. ومع هذا ينبغي أن يستعين بذكر الله والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم قبل الدخول في الصلاة، وبعدها عندما يكبر داخلا في الصلاة يبادر لدعاء الاستفتاح، ثم يبادر إلى الاستعاذة، ثم يبادر إلى الشروع بالقراءة قراءة منتظمة لا يترك فواصل يلج الشيطان بخواطره فيها، ويجتهد في دعاء الله، ويجتهد في أن يعود نفسه القدرة على تخطي هذه العقبات مستعينا بالله وبحول الله. إذا تذرع بالصبر واستعان بربه سبحانه وتعالى صادقا فسوف يوفق بحوله وقوته. والله.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: تقول بعد التحية والثناء على المشايخ المجيبين على أسئلة البرنامج أن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة، ولكن بشرط عدم وجود منكر مثل المطربات، وأنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الآن بالمطربات ولا نستطيع تغيير هذا المنكر، فأخبرني أفادك الله، هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مطربة أم أمتنع عن الذهاب؟ وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعا، أو حتى لو كانت صائمة تطوعا تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة؟
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول السائلة إن الإجابة إلى الوليمة واجبة ليس على إطلاقه، ولكن الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة، لأن الزوج هو المأمور بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاف. وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت المرأة إليه الزوجة إليه، فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة. وعلى الاحتمالين، سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة أو من قبلهما جميعا، الاحتمال الثالث، فإن

0: تغني بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعها رجال وإنما هي بين النساء فقط، فهذا لا بأس به، فإن هذا مما جاء به الشرع أن تغني النساء وتدف، لكن بشرط أن لا يكون فيه محذور وليس هذا بمعصية، فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل. وأما إذا كان طريق المغنيات التي يجلبن ثم تبقى مغنية بصوت مكبر الصوت وبالموسيقى المحرمة وتتغنج وترقص وتتلوى، فهذا لا يجوز لأنه منكر ويجب المنع منه، فحضوره رضا بالمنكر، حينئذ لا تحضر. وأما قولها في السؤال إن حتى إذا صامت تطوعا فإنها تفطر لتجيب الدعوة، فالصائمة تطوعا لا تفطر، تجيب الدعوة ولا تفطر، إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذ تفطر. وأما إذا كان الداعي يقتنع منها بالإجابة ويقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة فإنها لا تفطر، بل تبقى على صيامها.
1: نعم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. وأورد فيه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى المؤذن من الأذان ركع ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وابن عمر رواه عن أخته حفصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، وهذا من الأمور التي تطلع عليها نساؤه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من أعمال البيوت. فلهذا ابن عمر روى ذلك عن أخته حفصة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه، ويدل على المبادرة إلى الأتيان بصلاة الصبح، وذلك لأنه إذا فرغ المؤذن أو إذا انتهى المؤذن أذان أتى بها الركعتين، وهي يدل على المبادرة بعد الأذان بالإتيان بهاتين ركعتين. والحديث كما قلنا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
1: قال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة.
2: نعم.
1: عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا.
2: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الرب يخفف ركعتي الفجر حتى تقول أقرأ بأم القرآن أم لا، يعني مبالغة في تقليلها ويعني وعدم تطويلها، لأنها هذه العبارة منها تفيد يعني تقليل هذه الركعتين وعدم إطالتهما. والحديث جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري ومسلم، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
1: قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها.
2: نعم.
1: قال: عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.
2: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني هذا فيه انقطاع، يعني أبو سلمة عبد الرحمن من التابعين. والحديث يعني قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل من بعض أصحابه أنه بعد الإقامة كان يصلي، فقال عليه السلام هذه المقالة، يعني أصلاتين. وهذا يعني يدل على أن الصلاة إذا أقيمت فلا يجوز لأحد أن يصلي، وإنما يؤخر ذلك يعني إلى ما بعد الصلاة أو إلى الضحى. فالحديث يعني هذا الذي جاء من هذه الطريق جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، ما يدل عليه أنه مرفوع إلى رسول الله، مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه متصل. نعم. ويدل له أيضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
1: قال عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر وهو أن عبد الله بن عمر يعني فاتته ركعتا الفجر وأنه قضاهما بعد طلوع الشمس يعني قضاهما في الضحى يعني قضاهما في الضحى يعني بعد طلوع الشمس. وقد جاء يعني ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قضاءهما يكون في الضحى وجاء ذلك عند الترمذي وذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة برقم 2361 فثبت ذلك أنهما يقضيان في الضحى. وجاء أيضا في سنن أبي داود أنه يقضيهما بعد الصلاة أنه يقضيهما بعد الصلاة. فإذن إذا لم يصلي الإنسان ركعتي الفجر قبل الفجر فإن لهما محلان محل في الضحى ومحل بعد الفجر وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عند أبي داود برقم 1267.
1: عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان؟ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يعني فهذا يعني إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وهو يدل على أن ركعة الفجر يحرص عليها وأنه يؤتى بها بعد الفجر أو يؤتى بها في الضحى. وقد يكون إتيان بها بعد الفجر يعني هو المناسب حتى لا يحصل النسيان لأنه إذا في حال تذكرها في وقتها في وقت الصلاة يعني يكون يعني أدى هذا الشيء الذي يعني فاته. وإذا أخرها إلى الضحى يعني قد ينساها ولكن إن أداها في هذا الوقت فهو صحيح وإن أداها في هذا الوقت صحيح. بالإسناد الإسناد أبي داود.
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو.
2: يعني سعد بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وأخو عبد ربه بن سعيد لهم ثلاثة إخوة لكن أشهرهم يحيى بن سعيد. ثلاثة إخوة يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه بن سعيد الأنصاري وسعد بن سعيد الأنصاري وكلهم من رواة الحديث إلا أن أشهرهم وأكثرهم رواية هو يحيى بن سعيد. ولهذا يعني الشخص المشهور يعني الذي غير مشهور ينسب إليه فيقول أخو فلان ولهذا يقولون هو أخو يحيى بن سعيد أو يقول عبد ربه يعني أخو يحيى بن سعيد.
1: قال عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر.
2: نعم يعني هذا الذي جاء عن ابن عمر جاء يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر.
2: نعم.
1: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد.
2: نعم القاسم بن محمد يعني الذي جاء عن ابن عمر وهو صحابي جاء عن القاسم بن محمد وهو تابعي. نعم. لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ثاني حديث الليلة. باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
2: نعم.
1: إن كان صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر.
2: لا هو في الصحيحين بس فيه زيادة فيه بيان شوف الحديث في البخاري أو مسلم.
1: الإسناد
2: أين في الإسناد؟ شوف الإسناد في البخاري ولا عند مسلم.
1: الإسناد البخاري لا شك أنا بس قصدي التنبيه على أن فيه إعضال معضل.
2: إيه نعم إيش؟
1: فيه معضل.
2: لا منه الراوي منه؟
1: يروي يحيى بن سعيد أن عائشة
2: إيه لا بس يعني
3: هل سعيد أدرك عائشة؟
2: لا لا ما أدركها لأن هذا من صغار التابعين اللي هو يحيى بن سعيد. لا ولي كان معطى لي قال له منقطع لأنه ساقط واحد.
3: اثنان
2: ها؟
3: اثنان
2: وش هم؟ الإسناد عند البخاري؟ شوف عند البخاري وش الإسناد عند البخاري؟
3: قال أبو عمر بن عبد البر هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ وقد رواه ابن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة.
2: شوف الإسناد البخاري ولا إسناد مسلم
3: هو كذلك
2: موجود كذا
3: نعم
2: في اثنين
3: عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة.
2: نعم نعم يصير معضل نعم لكنه يعني متصل في البخاري ومسلم.
3: يقول بارك الله فيك شيخنا إذا وجد الإنسان مشقة للقيام لصلاة الصبح هل هذا يدل على أن فيه صفة من صفات المنافقين؟
2: هل إيش؟
3: هل هذا يدل أن فيه صفة من صفات المنافقين؟
2: والله على كل لسان الذي إذا كان تثاقل أو المشقة التي يعني كما هو معلوم التي خارج عن إرادته بأن في مشقة أنه ما يستطيع يعني لمرضه أو لهرمه أو ما إلى ذلك يعني يصعب عليه هذا شيء آخر. أما إنسان يعني عنده صحة وعافية ولكن يجد تثاقل لا شك أن هذا يدخل في صفات المنافقين.
3: يقول السائل أحسن الله إليك هل ورد في السنة أن القنوت يكون سرا؟
2: القنوت؟
3: نعم
2: ما أعلم أنه يكون سرا. أقول ما أعلم أنه إذا صار الإمام أقول الإمام يعني يجهر والناس يؤمنون.
3: هذا يسأل بارك الله فيك هل يجوز زيادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرانك وغفرانه يقول غفرانك هكذا جاء
2: وين تجيب زيادة فين تقول السلام يعني
3: نعم
2: في رد السلام
3: ايه؟
2: يعني ومغفرته ورضوانه ما نعلم شيء يدل عليها. وأما يعني قال السلام عليكم وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقال السلام عليكم ورحمة الله قال وبركاته هذا مطلوب وهذا ترد مثلها وبيحسن منها. نعم أما مغفرته ومرضاته يعني فما أعلم شيئا عن ثبوتها.
3: هل يوجد إشكال إذا نمت ورجلايا متجهة إلى القبلة؟
2: والله ما أعلم شيء يدل عليه ما أعلم شيء يدل على منعه ما في إشكال أبدا.
3: وكذلك يقول هل يوجد إشكال إذا صليت وأمامي شخص نائم؟
2: يعني الصلاة لا إشكال فيها تصح لكن ما ينبغي الإنسان لأنه قد يحصل منه في النوم يعني شيء يشوش عليه.
3: مرور الزوجة أمام زوجها في الصلاة
2: يقطع الصلاة المرور يقطع وأما ما جاء في حديث عائشة هذا عرفنا أنه لا يقطع اللي هو مد رجلين.
3: بارك الله فيك الحديث الذي فيه النهي عن التحلق يوم الجمعة
2: نعم
3: أشكل على بعض من ينظم الدروس والمحاضرات ويجعلها في يوم الجمعة متحرجا من هذا
2: قبل الصلاة ليس الإنسان يفعل وإنما مثل ما جاء يعني عن الصحابة الحديث اللي مر بنا أنهم كانوا إذا دخلوا يصلون وإذا صعد عمر على المنبر جلسوا يتحدثون وقال دخول الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. فيعني ليس يعني هذا التحلق أو اللقاء دروسا قبل الصلاة يعني هذا ما يصح يدل عليه يعني هذا الذي ورد فيه يدل على منعه. ما
3: هؤلاء الذين ينظمون الدروس سؤالهم أعم من هذا شيخنا يقولون سؤالهم هل هناك بأس أن تكون هناك دروس بعد الصلوات يوم الجمعة؟
2: والله بعد الصلاة ما نعلم شيء يمنعه. أقول بعد الصلاة ما نعلم شيء، وإنما الكلام في قبل الصلاة.
3: يعني سواء صلاة الجمعة أو لأن سؤالهم عن ذلك اليوم كاملا.
2: إيه؟
3: يوم الجمعة كاملا بصلواته الخمس، هل هناك بأس أن نرتب دروس في يوم الجمعة بعد صلاة؟
2: ما أعلم يعني شيء يمنع التدريس يعني يوم الجمعة بعد الجمعة، يعني آخر النهار أو بعد الجمعة بعد الظهر بعد صلاة الجمعة، ما أعلم شيء يمنع هذا.
3: جزاك الله خيرا. سؤالهم الثاني يقولون نجعل في بعض المساجد شنطة صغيرة للإسعافات الأولية، فيها لصقات للجروح، فيها بعض المسكنات للصداع، فهل في هذا بأس؟
2: ما لا، يبدو أنه لا بأس بهذا، يعني كونه يوجد يعني شيء يعني حتى لو حصل يعني هذا، لكن هذا نادر، أقول نادر يعني حصوله، وقد يعني تمضي الشهور ما حصلت الإسعاف، قد يكون أنه يعني يؤدي إلى أن بعض الناس يعبثون يعني بهذه الأشياء، وإلا في الأصل ما نعلم يعني شيء يمنع، لكن بس يعني يبدو أنه هذا شيء قد يمضي عليه فترة طويلة وهو باقي.
3: يحصل الله إليك شيخنا،
2: لكن ما نعلم شيء يمنع.
3: شيخنا هي مبادرة ستكون في الجوامع الكبيرة، يكون فيها يعني فيها عمال، لن تعمم على جميع المساجد، الجوامع الكبيرة ستضع فيها صيدلية مصغرة لاحتمال وجود مثل هذه الحالات خاصة أيام الموسم.
2: والله يعني يبدو، أقول يبدو أن التوسع في هذا يعني ما هو جيد، أقول ما هو جيد، ولكن يعني الأصل يعني أنه جائز، يعني ما نعلم أن شيء يمنع.
3: السؤال الثالث بارك الله فيك يقول نحن أحيانا نقوم بتطيب المسجد.
2: نقوم
3: بتطيب المسجد.
2: نعم.
3: ليس هناك مسجد مقصود بذاته، ليس هناك مسجد مقصود بذاته. نطيبه بالبخور ونطيب المصلين بالبخور ودهن العود، هل في ذلك من بأس، علما بأن ليس هناك مسجد أو وقت أو تاريخ معين؟ إذا تيسر معنى الطيب اخترنا مسجد من المساجد وبخرناه وطيبنا من فيه.
2: والله كونه يصير طيبا في المسجد، وأنه يعني نعيم المجمر الذي مر بنا، نعيم بن عبد الله المجمر، يعني كان يأتي بالطيب لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لكن كون الناس يمر على الناس يطيبهم ويعطي حط عليهم طيب، يعني هذا يعني ما أدري والله عنه. أما قضية رائحة تشم بدون ما الناس يدور على الناس، وإنما يطيب المسجد الناس يشمون رائحة طيبة، هذا جاء هذا نعيم المجمر، هذا الذي من رجال صحيحين كان يقال المجمر لأنه يأتي بالطيب على الجمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتفوح رائحة طيبة فالناس يشمون رائحة طيبة. أما سير على الناس ويعني بدون هذا فيه ما فيه.
3: طيب لو حطينا المبخرة عند الباب حنا طالعين نبخر الخارجين، هم طالعين يتبخرون يطلعون،
2: هو ينبغي أن يكون عند دخول ما عند خروج.
3: لا، بخرنا المسجد في الأول.
2: لا أقول
3: بخرنا المسجد،
2: أقول تطيب للمسجد ما هم للناس عشان يتطيبوا ويروحون، وإنما يشموا طيبا في المسجد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أسأل ما هو حكم اللواط وما عقابه من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من قبل الفاعل والمفتعل به، وما هي كفارة كل منهما إن كان نادما جادا على ما اقترف من ذنب قد كتبه الله عليه وقد تعقدت حياته. نرجو الإفادة منكم.
4: اللواط من أكبر الكبائر وأعظم الفواحش، ولهذا قال نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم لقومه: أتأتون الفاحشة، فعرفها بأل.
6: نعم.
4: وقال الله تعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش.
6: نعم.
4: أما اللواط فعبر الله عنه بأنه حكاية لقول لوط صلى الله عليه وسلم بأنه الفاحشة، وأل تفيد التعظيم هنا، يعني الفاحشة العظمى التي عهد فحشها الفطر السليمة والنفوس المهذبة. فاللواط مهنة خسيسة والعياذ بالله، ولا تليق برجل، وكيف يمكن أو كيف يمكن نفسه من هذا الفعل؟ وهو إذا كبر ماذا يتصور إذا رآه الناس وهم ينظرون إليه على أنه المفعول به، أو ماذا يتصور نفسه حينما يقابل الفاعل به؟ إنها مهنة خسيسة وجريمة نكراء، ولذلك كانت عقوبتها مماثلة لجريمتها. الله سبحانه وتعالى جعل قرى لوط قوم لوط جعل عاليها سافلها، فقلبها سبحانه وتعالى وأمطر عليها حجارة من سجيل، لأن هؤلاء انقلبوا بفطرهم عما تقتضيه الطبيعة السليمة، فكان جزاؤهم مشابها لجريمتهم. أما أحكامه أو حده في الشريعة الإسلامية، فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنه يجب على ولاة الأمور إعدام الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، بدون تفصيل.
6: نعم.
4: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع الصحابة على قتله، أي قتل اللوط الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من رأى تحريقه بالنار، ومنهم من رأى أن يقتل بالسيف أو بالرجم بالحجارة، أو أن يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع الحجارة. المهم أنهم اتفقوا على قتله، فدل النص وقول الصحابة جميعا أو أكثرهم على وجوب قتل الفاعل والمفعول به، وكما أن هذا مقتضى النص وإجماع الصحابة أو جمهورهم، فإنه مقتضى النظر والقياس، لأن هذه الجريمة النكراء جريمة لا يمكن التحرز منها، ومعنى لا يمكن التحرز منها لأنها تقع بين الرجال، أي بين الذكور، والذكور لا يمكن للإنسان أن يتحرز في بيته فلا يخرج، كما يمكن للمرأة أن تتحرز فتبقى في بيتها ولا تخرج، لأن الرجل لا بد أن يخرج المجتمعات والأسواق. وهذه الجريمة لما كان لا يمكن التحرز منها كان خطرها شديدا عظيما، وكان جزاء فاعلها أن يقتل لئلا يكون جرثومة فاسدة، لأنها هذه الجريمة تنتشر بسرعة، حيث إنها تكون في الجنس من بني آدم.
6: نعم.
4: الذي يكون بارزا ظاهرا في الأسواق والمجتمعات وغيرها. لهذا كان القول الراجح أنه يجب على ولاة الأمور قتل الفاعل والمفعول به حماية للأعراض وللمجتمع، لأن المجتمع إذا ابتلي بهذه الجريمة والعياذ بالله أعرض عما خلق الله له، كما قال الله تعالى عن لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالمبتلى بهذا لا يطهره ولا يطهر المجتمع منه إلا إعدامه. أما عقوبته في الآخرة فإن الله تعالى لا يجمع على عبده عقوبتين، فالحدود التي تقام على فاعلها على فاعل موجبها تكون كفارة للفاعل فلن يعذبه الله تعالى مرتين، هذا إن تاب، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إلا أن الحديث ورد لأنه يكون كفارة له والله أعلم.
6: أحسنت. طيب إذا تاب ولم تظفر به أيدي السلطة؟
4: نعم، إذا لم تعلم به السلطة وتاب فيما بينه وبين الله فإن الله تعالى يقبل توبته ويمحو أثر هذه الجريمة عن قلبه ووجهه وينساها وينساها المجتمع. إذا تاب توبة صادقة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولوط عليه الصلاة والسلام لو آمن به قومه وتركوا هذه الفعلة القبيحة لتاب الله عليهم ولم يعاقبهم.
0: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام، ما يمكن أن تقول السلام على الله، الله هو السلام، فهذا لا يليق، ولكن تقول التحيات لله أي جميع التعظيمات لله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه

يقال التحيات لله، التعظيمات لله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، من حديث شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي رحمه الله من حديث الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود. يعني فعندئذ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، كانوا لا يعرفون ما يقولون، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، أن تقول التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله، والصلوات أي جميع الصلوات لله، والطيبات أي جميع الكلمات الطيبات في الثناء لله. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله. لا تقول السلام على الله، الله هو السلام، لكن تقول التحيات لله، التعظيمات كلها لله، والصلوات كلها لله، والطيبات الكلمات المشتملة على الثناء كلها لله. ثم تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا كلام جامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما يحتاج تعدد السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، ما يحتاج، إنما هذا كلام جامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، نعم. وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة، إذا سلم من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام، أي السالم من كل عيب ونقص، ومنك السلام، أنت تسلم عبادك المؤمنين، تباركت أي تعاليت وتعاظمت يا ذا الجلال والإكرام. فمن السنة أن تقول هذا بعدما تسلم من الصلاة، تستغفر ثلاث مرات ثم تقول: اللهم أنت السلام السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام، أنت تسلم

وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يحيون الله بهذا، يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وفي التنزيل أي وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى

يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ومعنى قوله إن الله هو السلام، إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى. والله تعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة ومبرأ من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، اسم كتاب ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمه بدائع الفوائد يعني الفوائد العظيمة، قال: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء. السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، عندما تقول لأخيك السلام عليكم، يعني أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء، فهو دعاء عظيم. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم، السلام عليكم، السلام اسم الله، ومعنى عليكم أي نزلت بركته عليكم، هذا قول، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، هذا قول، أن قولك السلام عليكم، السلام اسم الله ومعناه نزلت بركته عليك، هذا معنى. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، يعني أن تقول السلام عليكم، يعني أسأل الله السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا، يعني بدون ألف، فيقول المسلم سلام عليك، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان أي الإعلام بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. ولما كان المقصود هو طلب السلامة لأخيك المسلم قلت السلام عليكم، يعني أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، متوسل باسمه إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهو اسم التواب واسم الغفور، وطلب
التوبة والمغفرة. فعندما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم، معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، دعاء عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأرشده أن يتوسل إلى الله باسمه الغفور والرحيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، يعني أهم ما يكون، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام، التي تطلب منه السلام. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله اسمه السلام، والثاني طلب السلام وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة، فإذا قلت لأخيك السلام عليكم معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء ومكروه، دعاء عظيم. وحقيقته السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. السلام حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، يعني كلمة سلام. فمن ذاك قولهم سلمك الله، يعني سلمك من كل بلاء. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: ربي سلم سلم، اللهم هون علينا المرور على الصراط يا رب العالمين. فالمؤمنون يدعون الله على الصراط يقولون: ربي سلم سلم. قال المعلق: أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وعند البخاري صفة الصلاة: وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة وهم يمرون على الصراط، الأنبياء والرسل يقولون: اللهم سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان، تقول سلم المال لفلان، أي خلص له وحده.

0: ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. والله عز وجل ضرب هذا المثل للمشرك والموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون، هذا مثل للمشرك له عدة آلهة، نعوذ بالله، يدعو غير الله، يدعو عدة آلهة وهو في مشقة وعناء. ورجلا سلما لرجل، أما الموحد فهو سالم وخالص لله تعالى، لا يدعو إلا الله، فهو في راحة وطمأنينة. أما المشرك في عناء ومشقة، نعوذ بالله. قال سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة من الجهتين، مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل، يعني من الغش والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، يعني وحد الله ولم يشرك بالله شيئا، الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله، أي من غش الشرك وغله، ودغل الذنوب أي غش الذنوب والمخالفات، فهو المسلم مستقيم على صدق حبه لله عز وجل وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته، وهو المؤمن الموحد. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الإسلام الاستسلام والانقياد لله. الإسلام هو الاستسلام أي الخضوع والانقياد لله. الإسلام الاستسلام والانقياد لله أي الخضوع التام لله، والتخلص من شوائب الشرك أي من قاذورات الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له في شهر شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. فالمقصود أن السلام دعاء مبارك، تحية مباركة، فإذا لقيت أخاك المسلم تقول السلام عليكم، ومعناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، دعاء عظيم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له. قال الشارح رحمه الله يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب، لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز، بل الواجب أن تقول اللهم اغفر لي، اطلب طلبا جازما، لا تقول إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له، الله لا يكرهه أحد، هو مالك الملك يعطي من شاء ويمنع من شاء، فلا حاجة إلى قولك إن شئت، يعني كأنه يعطيك وهو كاره، تعالى الله، فالله لا مكره له، فلا معنى لقولك إن شئت، اطلب طلبا جازما. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له، الله لا يكرهه أحد، فهو مالك الملك يعطي من شاء ويمنع من شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بخلاف العبد، بخلاف المخلوق، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه. الإنسان قد يعطي وهو كاره، الإنسان قد يعطي وهو كاره، إما لأنه محتاج إليه، وإما لأنه خائف منه أو يرجو منفعته، فيعطيه مسألته وهو كاره، هذا المخلوق. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، هذا بالنسبة للطلب من المخلوق بخلاف رب العالمين. أما إذا طلبت من الله لا تقل إن شئت، اطلب طلبا جازما. بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك، لا يليق أن تقول إن شئت، لكمال غناه عن جميع خلقه، فالله عز وجل هو الغني الحميد، لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا طلبت من الله لا تقل إن شئت، اطلب طلبا جازما. وفي الحديث قال رواه البخاري ومسلم رحمهم الله: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى من الخزائن لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، مهما أعطى عباده لا ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، أي دائمة الصب ليلا ونهارا، دائمة يصب على عباده بالرزق الليل والنهار، سحاء أي دائمة الصب بالحاء، سحاء الليل والنهار أي دائمة الإنفاق ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فكل فخزائن الله ملأى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وننزله بقدر معلوم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، لم ينقص ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط أي الميزان، يخفضه ويرفعه، يخفض الكافرين ويرفع المؤمنين. والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. إذا أعطى يعطي لحكمة ابتلاء، وإن منع يمنع لحكمة ابتلاء، وهو الحكيم الخبير. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، أي يطلب طلبا جازما، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، والله تعالى لا يتعاظمه شيء مهما طلبت فإنه يسير على الله. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه، يمدح مخلوقا ويقول: ويعظم في عين الصغير صغارها. الصغير الحقير يرى الشيء الصغير عظيم، ويصغر في عين العظيم العظائم. أما العظيم يرى العظيم صغير، هذا يمدح مخلوق، ولله المثل الأعلى فهو العظيم، مهما طلبت منه فهو يسير عليه جل جلاله وعز شأنه. وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، المخلوق يعطي مرة ويمنع أكثر، ويعطي كرها يعطي وهو كاره، والبخل عليه أغلب، البخل على الإنسان غالب. وبالنسبة إلى حاله، إلى حال الإنسان هذه، فليس عطاؤه بعظيم، عطاء المخلوق ليس بعظيم، لأنه يعطي تارة ويمنع كثيرا، ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، عطاء الله دائم مستمر، يجود بالنوال أي بالعطاء قبل السؤال. نحمد الله من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه، فنعم الله على الجنين في بطن أمه دارة. الله أكبر، الجنين في بطن أمه الله ينعم عليه ويسهل له الرزق بالسرة، يأتيه الدم من أمه إلى سرته فيتغذى، سبحان الله العظيم. فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة أي كثيرة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه أي حنن قلوبهما عليه، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، الحمد لله. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله هو المدبر وهو الميسر، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي تصيحون وتدعون، الحمد لله. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمن، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. وقوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي يرغب فيما عند الله، أي في سؤاله ربه حاجته، يرغب فيما عند الله رغبة قوية، فإنه الله عز وجل يعطي العظائم، يعطي العطايا العظام كرما وجودا وإحسانا، فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي مهما طلب ليس بعظيم بل هو يسير عند الله، فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني
4: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
5: القطوف الدواني يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان، فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟
6: سميت سورة لقمان لأنه ذكر فيها قصة لقمان و موعظته لابنه وتلك الوصايا التي ذكرها له.
5: نعم.
6: والسورة
5: لا يقول
6: والسورة نعم. تسمى باسم ما يذكر فيها أحيانا، كما يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإسراء وما أشبه ذلك.
5: أيضا يقول من هذا الشخص الذي يدعى لقمان وهل أوتي النبوة أم لا؟
6: الصحيح أنه ليس بنبي.
5: نعم.
6: وأن الله تعالى أتاه الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلم، وقولنا مع العلم للتبيان وإلا فلا صواب إلا بعلم.
5: نعم.
6: والصواب أنه ليس من الأنبياء وإنما هو رجل أتاه الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
5: نعم.
4: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: من سنن الهدى
8: صلاة الضحى
7: بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
9: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
7: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
9: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
10: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
7: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
3: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
7: من سنن الهدى صلاة الضحى.
9: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك ولا تحتقر من المعروف شيء.
7: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
11: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
9: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
12: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
7: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
13: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
9: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
14: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
7: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
15: من سنن الهدى،
16: من سنن الهدى،
15: صلاة الضحى.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فأثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وأحرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: أحسن الله إليكم. هل تسأل عن حكم إعطاء مبلغ من المال لشخص ما مقابل أن يساهم في نقلها من منطقة إلى أخرى في وظيفتها؟
4: الجواب مما يؤسف له كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع، بمعنى أن الشخص يسأل عن طريق الهاتف بإعطاء مبلغ لشخص ليوظفه في المكان الذي يريده، وسواء كان هذا الشخص رجلا أو كان امرأة. ومن خلال الأسئلة التي يسأل بعض الناس عنها أن المبلغ الذي سيدفعه من يريد التوظف قد يصل إلى 50,000. فإذا كانت امرأة تدفع هذا المبلغ لشخص ما ويوظفها في المدرسة التي يوظفها في أقرب مدرسة إلى بيتها، ولا شك أن هذا رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما. وأنا أستغرب أن هذا يقع من بعض الأشخاص، ويكون هذا الشخص وسيطا بين المرأة وبين بعض الأشخاص الذين يسألون عن هذا الأمر، فيقع الصلح بينه وبينهم من ناحية تقاسم المبلغ. لأن إذا كان شخص عادي مثل بعض المحلات اللي يسمونها الآن العلاقات العامة، تصير مكاتب عقارية وعلاقات عامة، فقد يوجد مثلا أشخاص ينتحلون هذا، ولا شك أن هذا عمل محرم، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة لمن يوظف ولا إذا أخذ الرشوة ولا بالنسبة للشخص الذي يكون وسيطا بين المرأة وبين الجهة التي تأخذ هذا المبلغ أو تأخذ جزءا منه وتوظف المرأة أو توظف الرجل. هذا بالنظر للتوظيف، ويجري ذلك أيضا في النقل، يجري أيضا في النقل من بلد إلى بلد، وكما يجري في النقل أيضا يجري في الترفيع. فالمسألة في الحقيقة تدل على فشو الرشوة، ولا شك أن هذا عمل محرم، وعلى العبد أن يتقي الله، فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، وبالله التوفيق.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
3: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: بعض الناس يقول إذا وقع النظر إلى الكعبة حال الطواف فسد الطواف، هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، هذا ما هو صحيح. رجل قتل نفسا ظلما أو عمدا ولم يوجد من يقيم عليه حكم الله وندم، ماذا يفعل؟ إن كان يعرف أولياء المقتول فيستحل لهم أو يدفع لهم الدية، وعليه الاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، ويدعو لمن ظلمه وقتله، والتوبة تجب ما كان قبلها. فالذي قتل 100 نفس لما تاب تاب الله جل وعلا عليه، والحمد لله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول: عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نطق بالشهادة؟ عائشة رضي الله عنها تروي ساعة وفاته رضي الله عنه ولحظة وفاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، تقول: بعدما ناولته السواك تسوكا ما رأيت أحسن منه، ثم أشار بأصبعه وقال: في الرفيق الأعلى. تقول: أشار بأصبعه إشارة إلى الوحدانية، وذلك أنه خير صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا أو الانتقال منها، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، اختار الانتقال من الدنيا عليه الصلاة والسلام. وتقول: فلما قال في الرفيق الأعلى عرفت أنه لن يختارنا، يعني ما اختارنا، ما أراد البقاء معنا صلوات الله وسلامه عليه. والرفيق الأعلى الرفقة الأخيار الذين قال الله جل وعلا عنهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معنى قوله تعالى: الجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى يعني الجار القريب الذي تربطك به قرابة، جار وأخ أو جار وعم أو جار وابن عم وهكذا. والجار الجنب قيل المراد به الجار الذي لا تربطك به قرابة، وقيل الجار الكافر. الجار الكافر له حق، حق الجوار وإن كان كافرا. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة. رجل متزوج بأختين وله مع كل واحدة أولاد، وهو يجهل حكم الشرع في الزواج من الأختين، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يفارق واحدة منهما. يقول: وردت عبارة: وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن. ما المراد بالبطاط؟ البطاط الذي يبط الجيب ليأخذ مما فيه بدون علم صاحبه، يعني أنه ملحق بالسارق. يقول: أعيش في بلد معظم أئمة المساجد هناك من الصوفية الذين يجيزون التبرك والاستغاثة بالأولياء، هل تجوز الصلاة خلفهم؟ لاحظ يا أخي أن كلمة الصوفية كلمة عامة، تطلق الصوفية على المتعبد، فأصل وضعها كانت على الذين يلبسون الصوف يألفون الخشونة من اللباس ولا يريدون التنعم زهدا في الدنيا. فلا يقال إن كل صوفي لا يصلى خلفه، أو كل صوفي مذموم، وإنما ينظر في عمله. إن كان كما ذكرت يتبرك ويستغيث بالأولياء فهذا شرك، فلا يجوز أن تصلي خلفه، صل وحدك أو احرص على أن تكون لك جماعة يصلي بكم، أحدكم أعلمكم بكتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي خلف المبتدع أو المقصر في الواجبات، فضلا عن المشرك، فالمشرك الصلاة خلفه باطلة. وإذا كان الإمام عنده شيء من البدع أو من المعاصي فلا تصلي خلفه إلا لضرورة لم تجد غيره، وحاول أن توجد من نفسك ومن إخوانك أناس يصلون على السنة والجماعة ليكون عملك مبرورا مقبولا عند الله جل وعلا. والمسلم يحرص على أن يكون له أثر ونفع، لا يكون نفعه محصورا عليه. ربما يكون في البلد مثلا مجموعة فيهم خير، لكن كل واحد يجلس يصلي في نفسه في بيته، وهذا لا يجوز، بل يجب علينا أن يتصل بعضنا ببعض ويناصح بعضنا بعض، ونجتمع لصلاة الجماعة ولو تباعدت أماكننا من أجل إظهار شعائر الدين، ولا يكون المسلم ضعيف يقيم عمله وحده ولا يهتم للآخرين أو يستضعف نفسه. لا يا أخي، احرص على أن يكون لك أثر ونفع في المجتمع، تنفع نفسك وتنفع غيرك وتفيد. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يقول: تكلم بكلام فاحش قبل أن يطوف طواف القدوم، هل يؤثر على عمرته؟ وأيضا بإحرامه في الحج تشاجر مع امرأة ورجل، هل هذا يؤثر على حجه؟ الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الفحش وعن قول الزور وعن السب والشتم والغيبة والنميمة، ويجاهد نفسه في هذا. إذا كان من الأول متعود على الكلام السيء فيحاول أن يجاهد نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي أو يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحيي لسانه، يحفظ لسانه ويحفظ فرجه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة إذا أتى بما افترض الله عليه. واللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما. يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح اللسان لا يلتام. وقيل للقمان الحكيم: اذبح شاة وأتنا بأحسن مضغتين فيها، بأطيب مضغتين فيها. فذبح شاة وأتى بالقلب واللسان. ثم قيل له: اذبح شاة أخرى وأتنا بأخبث مضغتين فيها. فذبحها وأتى بالقلب واللسان. فقيل له في ذلك: طلبنا منك الأطيب فجئت بالقلب واللسان، وطلبنا منك الأخبث فجئت بالقلب واللسان. فقال: إنه ليس هناك شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا. فاللسان إذا استعمل في الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه نفع نفعا عظيما، وأوصل صاحبه إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. وإذا استعمل في السب والشتم والغيبة والنميمة ضر ضررا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يوصل المرء إلى النار ويكبه على وجهه في النار إلا ما يجني لسانه والعياذ بالله؟ وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلمة الطيبة لها أثر عظيم، والكلمة السيئة لها أثر سيء عظيم. وعليك أخي الذي تكلمت بالفاحش قبل الطواف وفي أثناء الحج أن تستغفر الله جل وعلا، وأن تتوب إليه، وأن تكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد، وتقرأ ما تيسر معك من القرآن نظرا أو حفظا، وأصدق في توبتك إلى الله جل وعلا عما سلف منك، ولا تيأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
10: يقول زوجتي تعاني من حساسية في الصدر ولا تستطيع لبس الخمار، فهل يجوز لها أن تخرج بدون أن تلبس الخمار كاشفة عن وجهها؟
11: هذه الحساسية التي في الصدر ما يظن أنها لها تعلق بالخمار، إلا إن كان نوع من القماش تتحسس منه إذا وضعته على وجهها فتستبدله بآخر، لأن بعض الأقمشة نعم يكون فيها لمن عنده حساسية في صدره أذى له، فقد تكون كذلك، فتبحث عن نوع آخر من القماش لا يسبب هذه الحساسية التي تعاني منها. وتغطية الوجه واجب، تغطية الوجه للمرأة واجب، ودلائل وجوبة واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والوالد الكريم حفظه الله ومتع بعلمه له رسالة نافعة ومفيدة جدا في هذا الباب، وجوب تغطية المرأة وجهها، وجمع فيها الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. نعم.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: الصحابة رضي الله عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، والخمر كل مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وإنما قلنا على وجه اللذة والطرب لأن تغطية العقل قد تكون على وجه اللذة والطرب، وقد تكون إغماء، وقد تكون عن بنج وما أشبه ذلك. والإسكار هو أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب، ولهذا تجد السكران والعياذ بالله تجده نشوان، يرى نفسه أنه ملك عظيم وأنه بيده كل شيء، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. ولما شرب حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمر قبل أن تحرم، ومر به ناضحان إلى علي بن أبي طالب، قنته الجارية بما يقضي أن يقوم إلى هاتين هذين الناضحين، فقام إليهما وبقر بطونهما، فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى إليه الحال، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حمزة رضي الله عنه وكان قد تمل ولم يصح بعد، فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رجع. المهم الشاهد قوله: هل أنتم إلا عبيد أبي، فإنه يشعر في تلك الحال أنه عظيم وأنه ملك وأنه أكبر من أن يكلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخمر إذن كل ما أسكر، ومعنى أسكر أي غطى العقل على وجه اللذة والطرب. أما الميسر فهو كل معاملة فيها مغامرة ومقامرة، وسميت ميسرا لتيسر الحصول فيها على الربح، ولهذا تجد المقامرين تجد الواحد منهم يدخل ليس عنده قرش ثم يخرج وعنده آلاف الدراهم بسبب هذا القمار. وهي أعني المعاملة بالميسر مضبوطة عند أهل العلم بضابط، كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غارما وإما غانما فإنها من الميسر، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يتعلق بذلك. قل أي في جواب السائلين: فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير، وذلك لأن السكر يؤدي إلى ما لا يرتضى من القول وإلى ما لا يرتضى من الفعل، حتى أن السكران ربما قتل ابنه أو أمه أو أباه أو زوجته أو أحد من أقاربه وهو لا يشعر، وربما أحرق بماله وهو لا يشعر، وهذا لا شك إثم كبير. الميسر أيضا عند المغالبة تحصل المنازعات والمخاصمات والعدوات والبغضاء، وربما يقوم أحد المتقامرين إذا رأى أنه قد غلب كثيرا يقوم إلى هذا الغالب ويقتله، فلذلك قال: فيهما إثم كبير. فيهما أيضا منافع للناس، ومنافع جمع، وهي عند علماء اللغة صيغة منتهى الجموع، أي منافع كثيرة للناس، منها الاتجار بالخمر، ومنها الحصول على الغنى الطائل في الميسر، وغير ذلك مما هو معروف، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، يعني ما يحصل فيهما من الإثم أكبر مما يحصل فيهما من النفع، لأن الآثار المترتبة عليهما آثار وخيمة في الدنيا ووخيمة في الآخرة، فإن شرب الخمر فيه مفاسد عظيمة، منها ضياع العقل، ومنها أن الإنسان يفعل أفعالا منكرة، ونشر في بعض الجرائد منذ 15 سنة عن شخص شاب سكر ثم أتى إلى والدته بعد منتصف الليل ولم يصح بعد، فطلب منها أن تمكنه من نفسها فأبت، يعني طلب منها أن يزني بها فأبت، ولكنه أصر على ذلك وقال إن لم تفعلي فسوف أقتل نفسي، ثم أخذ السكين ليقتل نفسه، فأدركتها شفقة الأم فمكنته من نفسها والعياذ بالله. وفي الصباح وحين صحى شعر بما جرى، فأتى إلى أمه يستثبت منها فأخبرته بالأمر، ثم دخل الحمام وأخذ جالونا من الغاز وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه، نسأل الله العافية. فانظر ماذا جرى من السكر من العواقب الوخيمة. ولهذا تسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. أما الميسر فما أكثر الذين انتحروا حين غلبوا أو قتلوا من غلبهم، وهذا أمر يعرفه الذين يتعاطون هذه المعاملة السيئة.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

تر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجب

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

0: يعلمون
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد بن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا،

0: أحدكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب. قريب.
1: روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود والنسائي في آخره: يا حي يا قيوم. وروى ابن ماجة والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى أصحاب السنن وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولأجل ذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

صورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: هذا سائل يقول: رجل مسلم من أمريكا يريد أن يشتري عمارة، وعلى هذه العمارة قرض ربوي، فهل يجوز له أن يشتري هذه العمارة ويتولى باقي الأقساط؟ أقول: إذا كان ولابد سيشتري عمارة فليذهب إلى عمارة يشتريها بدون قسط ربوي وقرض ربوي، واضح؟ يبحث في العمائر وغيرها كثير حتى يخرج من تبعات هذه الإشكالية، بارك الله فيكم. هذا رأي السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، بارك الله فيكم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: آيات
1: أعوذ بالله
0: بينات.
1: السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. علمنا فيما سبق أن الله تبارك وتعالى ذكر افتتان المؤمنين بأذى الكفار، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا له ولأمته. وذكر الله جل وعلا بعض من افتتنوا من الأنبياء والرسل، كنوح صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، ولوط، وشعيب. ذكر الله جل وعلا افتتانهم في هذه السورة الكريمة لكي يقوي من جاش الأنبياء ومن جاش الأمة، ليعلموا أن الافتتان من قبل الله تبارك وتعالى للعباد إنما هو ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن المرء، وبخاصة إذا كان داعية، إذا كان ممن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا بد أن يسام بالعذاب وبالأذى. وعليه متى ما أوذي في هذا السبيل أن يصبر ويتحمل ويصابر. فإن من قبلنا من الأمم كان النبي ينشر بالمناشير حتى يسقط فلقتين. وهذا نوح صلى الله عليه وسلم عاش في قومه نبيا، أي بعد النبوة 1000 سنة إلا 50 عام، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ومع ذلك يضربونهم يرمونه في المزبلة. بعد ذلك يعود نوح إليهم صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد ابتلى نوحا وهودا وشعيبا ولوطا، ثم ذكر جل وعلا ما حل بأقوامهم، انتقم الله جل وعلا منهم وسامهم سوء العذاب، ونجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن معه، ونجى الله تعالى إبراهيم بعدما ألقوه في النار أججوها شهور ووضعوه في المنجنيق وألقوه. نجى الله تعالى هذا الخليل، وقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ف فأزال الله تعالى حرارة النار وأفقدها طبيعتها، وطبيعتها الاحتراق والإحراق. وإذا بإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه يعيش في مخرفة، يعني في بستان داخل النار. ثم بعد ذلك يهب الله جل وعلا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هكذا لوط وهكذا شعيب. وأما الأمم فإن الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بشعيب وعادا، عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم من مساكنهم، عاد قوم هود بالأحقاف قريب من حضرموت، ثمود صالح قومه في الحجر وهم قريبون من وادي القرى من العلا، والعرب يعرفون هذه الديار ويذهبون إليها ليل ونهار، ويرون النقمة التي انتقم الله جل وعلا بها من هؤلاء القوم الذين كذبوا عادا وكذبوا ثمود صلوات الله وسلامه عليهم. قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون هذا صاحب المال العظيم، وفرعون الملك الكبير الطاغي الجبار الذي قال لأهل مصر ما لكم من إله غيري، كذبوا موسى، قال فرعون لقومه ولهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا طغيان عظيم جدا، ادعاء بأن موسى كاذب وبأن إله موسى ليس بإله، فهو يريد أن يتطلع يصعد حتى ينظر، يريد أن يبني بنيان عظيم برج حتى يرى إله موسى. إله موسى أيها الإخوان لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. إله موسى وإلهنا وإله الخلق أجمعين فوق السماوات العلى، حجابه النور، لو أزال الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. وكلنا يقرأ قول الله لما قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. يزيل الله تعالى بعض الحجب، وموسى عند الطور، فإذا أزال الله تعالى الحجب أو بعض الحجب كان ما كان، وإذا بجبل الطور حصل له ما حصل. فلما تجلى ربه للجبل أزال شيئا من الحجب، جعل الله الجبل دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى لن يرى ما دمنا في هذه الحياة الدنيا، فأنى لفرعون ولهامان ولمن شايعهما أن يروا الله تبارك وتعالى. وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة. ولم يرى الله على صح أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالت له عائشة: يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، نور أنى أراه، لا يمكن أن يراه بحال من الأحوال، ولكن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أنا وأنت والناس أجمعون إذا ما خرجنا لنتطلع وننظر إلى القمر، أنا لا أقول لك ابعد عني حتى أرى، ولا تقول لي أنت كذلك، وإنما كل منا يرى القمر. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا أن تشبيه الرب بالقمر. لذا قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه لما مر على هذا الحديث: هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا القمر، المرئي في الآخرة الله. فهل الله جل وعلا يشبه القمر؟ لا. وهل النبي شبه الله بالقمر؟ لا. وإنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتنا لله جل وعلا يوم القيامة برؤيتنا للقمر في الدنيا. إذن في الدنيا لا يرى الله، حجابه النور. أين الله؟ الله جل وعلا في السماء فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافات بين السماوات، 500 عام 500 عام 500 عام إلى سبع سماوات، وبين السماء والسماء 500 عام، وفوق ذلك بحر بحر، هكذا قال الرسول، ولا يعلم هذا إلا عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. علماء الطبيعة، علماء الفلك، علماء الفضاء يعلمون هذا؟ لا، والرب يجوبون في الفضاء فقط، يعني ما بين السماء الدنيا والأرض فقط، وأما ما كان فوق ذلك فوالله لن يروه. الجن كانوا يصعدون إلى السماء، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يرمون بالشهب فلا يسترقون السمع بعد بعثة رسول الله. فعلماء الفضاء والسفن التي تصعد والله ما تتجاوز ما بين السماء والأرض فقط، أما فوق ذلك فسبع سماوات، وفوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فهل قارون وفرعون وهامان، هامان إذا بنى البرج الصرح لفرعون أيرى الله تعالى؟ وهو يعرف في قرارة نفسه اللعين أنه كاذب، يعلم بأن الله خلقه. ولهذا قال الله تعالى: وقارون صاحب المال الكثير، وفرعون الملك الجبار العاتي الذي قال ما سمعت، وهامان الوزير الذي يريد أن يبني الصرح لفرعون اللعين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لا يسبقوننا، ندركهم، أمورهم بأيدينا، لا يفلتون عنا. أيفلت أحد عن الله؟ ألا يدرك الله جل وعلا من خلق؟ ألا يعلم الله تعالى من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا إله إلا هو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ولذا أهلك الله قارون بأن خسف به الأرض، وأهلك الله تعالى فرعون بالغرق. ولذا لما رأى موسى قد جعل الله تعالى له البحر طريقا يبسا، سلك موسى الطريق، نجا موسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. بعد ذلك دخل فرعون، ولما توسط اليم أغرقه الله في اليم، ولما تحقق الموت قال عليه لعائن الله: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا مسلم مؤمن الآن بموسى. عند الغرغرة، عندما تحقق الموت والهلاك، التوبة لا تنفع في مثل هذا الوقت. عند الغرغرة من يقول أنا تائب لا تقبل توبته. عندما تبلغ الروح الحلقوم لا تنفع، وإنما الذي ينفع الإيمان من قبل، التسليم لله، الانصياع، الانقياد لأمر الله. ولكن عندما يكون الغرق، عندما يكون الموت ويتحقق، لأن الموت إذا حل بالعبد رفع الغشاء ورأى المرء كل شيء ماثلا أمامه. الميت إذا جاء الملك يراه ويرى أعوانه ويكشف الحجاب عنه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زالت الغشاوة التي كانت من قبل. ولهذا ترى المحتضر عندما يأتيه الموت يرى الملك، يرى الأعوان في هذا الوقت، ترى عينيه شاخصتين تنظر قوية، حتى إذا ما خرجت الروح وصعد بها الملائكة إلى العلو تراه ينظر يشق البصر إلى العلو، أين يذهبون بروحي هذه؟ ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه يوم أن مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عيني أبي سلمة شاخصتين للعلو، قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وأغمض النبي عيني أبي سلمة رضي الله تعالى عنه ونصح آل أبي سلمة. أم سلمة عندما سمع ضجة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. والمقصود أن نعلم ها هنا أن فرعون لعنة الله تعالى عليه أسلم في هذا الوقت، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا لم تؤمن من قبل إلى وقت الغرغرة، إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، لا ينفع. لذا قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسبحان الله العظيم العظيم الجبار المتكبر القهار، جعل الله تعالى فرعون موسى ألعوبة، موجود يقولون إلى اليوم، محنط في المتحف المصري، من سلم جنيه أو نصف جنيه دخل المتحف وقيل له: هذا فرعون موسى الذي ادعى وقال: ما لكم من إله غيري، والذي قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال لموسى ما قال، وبلغ به الغلو والعتو والجبروت والتكبر إلى أنه يزعم بأنه إله ويعرف ماذا يقول. قال ما لكم من إله، ما قال ما لكم من رب، ما قال ما لكم من خالق، وإنما قال ما لكم من إله، لأنه يريد من قومه أن يطيعوه، أن يأتمروا بأمره، أن يعبدوه ولا يعبدوا الله، لأن الألوهية بمعنى العبادة. أنت رب الدار سيدها ومالكها، أنت رب هذا البقر، هذا الغنم، هذه الشاة، أنت رب هذه الأشياء، جائز. ولكن إذا ملكت عبدا أو جارية أو دارا أو متاعا، لا يجوز أن نقول أنت إله هذا العبد، أنت إله هذه الجارية، أنت إله هذه الدار، لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، أله عبد، يا له يعبد، إله معبود. ففرعون يقول ما لكم من إله غيري، أنا الذي تؤلهون وتعبدون وتطيعون، لا رب موسى، رب موسى ليس بإله، إنما الإله أنا، لعنة الله تعالى على فرعون. ولذا أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فجعله الله تعالى كما قلت آنفا ألعوبة للرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد والكل، لعنة الله عليه. ولذا قال الله تعالى فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم قال الله تعالى مبينا أنواع العذاب التي أهلك به من قبل، ألوانه. قال تعالى فكلنا أخذنا بذنبه عاقبناه بما اقترفت يداه، بما اجترح من العمل، ما ظلمناه، وإنما أخذ هذا الأخذ الشديد القاسي العظيم بسبب. ما هو السبب؟ بما كسبت يداه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصيب العبد من هم، من حزن، من لأواء، من شدة، عليه أن يعلم أن ذلك كان بسببه، هو السبب في ذلك. وربما أن الله تعالى يبتلي العبد كما يبتلي الأنبياء والرسل والصالحين ليرفع درجاته، لكن في غالب الحال لا يصاب العبد بأي شيء سوء إلا وله سبب في ذلك. يقول بعض الصالحين أنا أعلم ذنبي باختلاف خلق دابتي، عندما أريد أن أركب الدابة، الدابة من دابها أنها مطيعة لي، في اليوم الذي أقترف فيه الذنب الدابة لا تطيعني، ترفسني، تعمل لي أي عمل، هذا انتقام مني لأنني أذنبت وبعدت عن الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. فهؤلاء الأقوام، أقوام الأنبياء الذين هم من قبلنا، أخذهم الله تعالى بسبب ذنوبهم، وذنوبهم ليست بالذنوب الهينة. الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله. إذا لقي العبد الرب وهو على هذا الذنب، الذنوب كبائر وصغائر. الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبيرة لا يغفرها الله، كبيرة يغفرها الله. الكبيرة التي يغفرها الله للعبد إذا تاب: ظلم، سرق، نظر، لمس، شم رائحة امرأة، شرب خمر، عمل من المعاصي، ما يعمل من الكبائر إن تاب وأناب واستغفر الله تعالى بشروط التوبة الأربعة التي يجب أن تكون أمام أعيننا دائما: نادم، مقلع، نادم، مقلع. نادم لأنه فعل، مقلع من الذنب، ينوي نية جازمة ألا يعود، إذا أخذ حق الغير أعاده إليه، تاب الله تعالى. كل ما سبق لا يؤاخذه الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبلها. ما تاب، مات على هذا الأمر، ظلم هذا، أخذ حق هذا، شتم هذا، ما تاب تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء الله تعالى عذبه. هذه ذنوب كبائر، منها ما يغفره الله من دون أن يدخل المرتكب النار، ومنها ما لا يغفره الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الرب أن لا يغفر عذب العبد في النار ثم أدخله الجنة. أما الكبيرة، الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، هو أن يلقى العبد ربه وقد ظلم ربه. ما معنى ظلم ربه؟ يعني أخذ حق الرب وأعطاه غير الله. هذا الأمر الذي نعتبره نحن اليوم بسيط، ونقع فيها، بعضنا يقع في هذا الأمر ليل نهار وهو يعتقد بأنه يتقرب إلى الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، ينادي غير الله. السجود لله، الصلاة لله، هذا حق الله، وكل حق لله لا يجوز أن يصرف لغير الله، لا من باب التعظيم ولا من باب التقدير. لا يقدر أحد التقدير الذي يقدر الله جل وعلا به، لأن لله حق لا يجوز أن يتجاوز هذا الحق. يا أخي هذا تعظيم وإجلال ومحبة، ولهذا أنا أسجد لشيخي، أنا لا أدعي بأنه إله، ولكن أنا أسجد له تعظيما. لا يجوز أن تسجد له تعظيما، لأن السجود لله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر، وكل ما كان لله لا يصرف لغير الله. وهذا العمل الذي يعمله من أعطى حق الله لغير الله، إذا لقي الله وهو على هذا الأمر لا يغفر الله تعالى له، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل كبيرة ارتكبها المرء إذا تاب، تاب الله عليه. لقي الله لم يتب، هو تحت مشيئة الله ما دام أنه موحد، ولكن إذا لقي الله تعالى وقد ظلم الرب بأن أعطى حق الله لغير الله، الأمر الذي طالبنا الله به، طلبه منا، أمرنا به، هذا لا يفعل لأي مخلوق ولا يجوز أن يفعل لغير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم، قوم نوح، إبراهيم، هود، شعيب، صالح، جميع الرسل الذي قبلنا، الذين هم قبلنا، أقوامهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله، وأضافوا إلى ذلك أمور أخرى. ففرعون لعنة الله تعالى عليه أنكر وجود الله كما سمعت، ومعه قومه، هكذا قوم عاد وثمود وشعيب وصالح كانوا على هذا الحال. لذا قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، وأعظم ذنب الشرك، عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه. كل ما يسمى عبادة، احذر يا أخي، والله لا يفعل لغير الله. رجل أراد أن يعظم النبي بالسجود، وقدم من بلاد الشام إلى المدينة، ولما دخل على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد رأى القوم يسجدون للعظماء، فلما دخل المدينة هم بأن يسجد لسيد الخلق، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من الروم العلود. فلما جاء جمع عليه الثياب يريد أن يضع جبهته في الأرض، سجود انحناء لرسول الله. لكن النبي لم يرضى، لأن الله بعثه ليمنع من صرف العبادة لغير الله. قال له: ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه من لما له عليها من الحق. ويا ليتك تقرأ الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة يقول: من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه، من مر على قبر فألقى عليه خرقة منديل رماه على القبر. قال: لما يرمي المنديل على القبر ويقف على القبر ويسلم على صاحب القبر؟ ولكن عندما أخذ الخرقة وألقاها على القبر معناها: انتبه لي، لا تنسني، أنا في جوارك، اعطني. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ولذا علينا أن نحرص كل الحرص ونقرع باب الله تعالى أن يقينا هذا الأمر العظيم الخطير الذي يسمى الشرك. إخواني، لا تسمعوا لمن يقول لا يوجد الشرك اليوم. والله الشرك موجود اليوم وبعد اليوم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني زمن اليوم أردى من الزمن السابق، وغدا أردى من اليوم، وبعد الغد أردى من اليوم. ولا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصاء. دوس قبيلة من العرب في زهران ومع موضع ذي الخلصة إلى اليوم. ذي الخلصة موضع صنم هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من بني مالك، لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا. وكان جرير بن عبد الله البجلي رجلا جليلا عظيما جميلا، أعطي نصف الحصن، نصف الحصن، نعله أجلكم الله قدمه مقدار ذراع. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأجله رسول الله. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، إلا تبسم، وما حجبني رسول الله منذ أسلمت، كل ما آتي إلى النبي أدخل على رسول الله. يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره النبي بأن يهدم هذا الصنم الذي يسمى ذا الخلصة. يخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، نساء دوس يأتين إلى ذي الخلصة يرقصن وتضطرب ألياتهن، لأنهن يعبدن ذا الخلصة. الأمر يؤدي إلى هذا الحال. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال النبي: لا، لا تقل هذا، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، أو قل ما شاء الله ثم شئت. فالشرك موجود، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، لأنهم كانوا في الشرك، عرفوا الشرك. ولكن يخاف عمر على من يأتي بعد. أنا أضرب لك مثل من الواقع: بنيت دار، أريد أن أبني دار، يقال لي: لا تبني إذا حفرت الأساس، إن حفرت الأساس هات بخروف أسود رأسه أبيض قوائمه بيضاء، اذبح هذا الخروف ولا تتوجه به إلى القبلة، فإنك متى ما فعلت ذلك طرد الشيطان، الشيطان يأتي ويقبع في البيت، ولكن إذا فعلت هذا الفعل لا يأتي الشيطان. أنا أقوم بنية سليمة كما يقولون وأذبح الخروف على غير القبلة ولا أسمي الله وأخذ الدم وألطخ يدي وأولادي وأقربائي حتى إذا جاء الجن طائر يرضى ويفرح، أنا ذبحت لغير الله. ولعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد كفر. النبي يقول هذا، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، بخلاف ما لو حل عليك ضيف. ومن الإيمان بالله إكرام الضيف. ذهبت إلى السوق، اشتريت خروفا بثمانمائة ريال، ألف ريال، ذهبت إلى الموضع، ذبحت بسم الله، بسم الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنت ما فعلت هذا الفعل إلا إيمانا بالله واتباعا لشرع الله ولما فعل رسول الله. وعمر جائع فذهب ودخل حائط رجل من الأنصار يسمى أبا التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما وجد أبا التيهان، وجد امرأته. المرأة بمجرد أن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ورشت موضع ونضحته وأتت بحصير ووضعته للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، ثم أتت بماء بارد، وإذا بأبي التيهان يحضر، فقال أنا أكرم الناس ضيفا هذا اليوم، أنا عندي رسول الله وأبو بكر عمر. ذهب وقطع عرجون ووضعه بين يدي رسول الله، العرجون فيه تمر وبسر ورطب، وشرب النبي من الماء البارد. بعد ذلك ذهب وأتى بشاة يريد أن يذبح، أخذ السكين، رآه النبي فقال النبي له إياك والحلوب، لا تذبح الحلوب. إذن ذبح والنبي يرى، فهل هذا ذبح لغير الله؟ هذا ذبح لله، إكرام للضيف. ولكن عندما

آخرون، وأخرى امرأة عليها زار، زار عليها جن يركبها، لا يمكن أن تبرأ ولا يمكن أن تعافى حتى يؤتى بهذا الخروف النجدي الكبير يحلى بالفضة والذهب وغير ذلك، وتركب عليه وترقص ويضرب، وسيدي علي البدري يستاهل الترحيب. أليس هذا ذبح لغير الله؟ والله بلى، إنه ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح لغير الله. فيعمد بعض الناس ويفعلون هذا الأمر ويقعون في مثل هذه الأشياء من حيث لا يعلمون، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. لا، يجب على المسلم أن يعرف دينه، أن يعرف ربه، أن يعرف نبيه، أن يعرف ما تعبدنا الله جل وعلا به، لئلا نكون من الخاسرين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد في هذا الكلام، الله ذكر لنا أنواع البلاء وألوانها التي عاقب بها أولئك القوم. من هم أولئك القوم الذين عصوا الرسل؟ من هم أولئك القوم الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى؟ هذا أعظم شيء كبير لا يغفره الله. قال الله تعالى: النوع الأول أو اللون الأول، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. هذا النوع الأول لقوم عاد الذين عتوا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة. أرسل الله عليهم ريحا باردة شديدة البرودة، الريح ترفع الرجل إلى السماء ثم تلقي به في الأرض، وإذا بجسده في موضع ورأسه في موضع. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، قوم ثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، القوم الذين عقروا الناقة عقروها ونبيهم منعهم من أن يعقروها، وجعل الله تعالى لهم شربا وللناقة شرب، هؤلاء لهم يوم معلوم والناقة لها يوم معلوم، لكن عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فألقى أرسل الله تعالى عليهم الصيحة وأهلكهم الله. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون الذي أعطاه الله تعالى مالا لا يوصف، قال تعالى: وإن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعد ذلك قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فهو مخسوف به في الأرض إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لأنه تكبر ولأنه تجبر. وهكذا كل متكبر عاتي متجبر الله تعالى يخسف به الأرض، الله جل وعلا يذله. الكبرياء رداء الله، العظمة إزار الله، من لبسهما أحرقه الله. يا أخي أتكبر على من؟ وأنا نطفة ومضغة وعلقة، وأنا مخلوق خلقني الله، خرجت من السبيل ودخلت في السبيل وخرجت من السبيل، ما أسمي السبيل، خرجت من السبيل شهوة ووقعت في السبيل شهوة، وعشت في هذا الإطار الضيق، وبعد ذلك خرجت من السبيل لما يسر الله تعالى السبيل كما قال الله: ثم السبيل، معروف، ثم السبيل يسره لخروجي

0: خروجك، فإذا خرجنا من السبيل علامة التكبر والتجبر، يلقاني أخي المسلم السلام عليكم ورحمة الله، أو يأتي إلي أخي المسلم وأنا في مقر عملي السلام عليكم ورحمة الله، ما في ولا سلام عليكم. لما؟ لأنني موظف. يا أخي الوظيفة قد توظف قبلي بلايين، وأين هم الآن؟ خرمهم هادم لذات الموت، إنهم في أجدادهم، إنهم في قبورهم، وإن المرأة في حف الحياة الدنيا كما قال ذلك الشيخ الشايب لذلك الرئيس العظيم، أولك نطفة وآخرك جيفة وبين ذلك تحمل العذرة. هذه بطوننا مليانة بالعذرة على أي شيء تكبر، لا يجوز. فإن الله تعالى إنما أخذ قارون بسبب تكبره وبسبب عصيانه وشركه بالله تعالى. هذا النوع الثالث، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله، ولا يظلم ربك أحدا. أمر الله فلم يأتمروا، ونهى الله فلم ينتهوا. أمر الله بأن يعبدوه فلم يعبدوه، وأمر أن يخصوه بالعبادة فأشركوا معه غيره. أمرهم الله بالطاعة فلم يطيعوه، ولذا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إن أخذ ربنا شديد، إنه لشديد العقاب، وإنه لغفور رحيم، لا إله إلا هو. بعد ذلك قال الرب جل وعلا بعد أن سلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين معه بأنكم تسامون بالعذاب وأنكم تؤذون من أقوامكم، لكن عليكم أن تصبروا والعاقبة للمتقين. كذلك يأخذ الله تعالى من عصى من هذه الأمة كما أخذ من قبلنا، لأن الله تعالى قال إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو نبينا محمد شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المعنى اسمعي إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، كما أخذت فرعون وقوم فرعون لأنهم عصوا موسى، كذلك أنتم آخذكم أخذ عزيز مقتدر إن عصيتم. ولهذا يا إخوان لا بد من الأمل، ولا بد من أن يجمع مع الأمل الخوف والرجاء. لا نأخذ بباب الرجاء فقط، إن أمة محمد على خير. يا أخي الله يشفع فينا أبو إبراهيم، حقيقة الله يشفع فينا أبا إبراهيم، ونسأل الله جل وعلا أن يشفعه فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن عليك أن تمشي على طريق أبي إبراهيم، أن تكون على المحجة التي دعانا إليها أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حدنا يمين شمال ابتعدنا عن الطريق الذي أمرنا أن نسلكه، لا يشفع فينا أبو إبراهيم. إن أبا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومرة خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. ثم قال وإياكم والسبل، فإن على رأس كل سبيل شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم. أنت إذا أخذت طريق الهجرة تريد جدة أو مكة، إذا انقطع عنك الماء البنزين تجد من يسعفه، ولكن إذا دخلت بين الجبال يمين شمال ربما ما تجد من يسعفه. فالنبي يسعف من سلك الطريق المستقيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا لي علامة أعرف أمتي يوم القيامة، إن أمتي يأتون يوم القيامة بيض الوجوه بيض الأيدي بيض الأقدام، فإذا رأيتم على هذه العلامة يوم القيامة أدعوهم للشرب من حوضي، ومن شرب من الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه واحدة. الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. ليذادن، ليمنعن رجال من المنافقين يأتون ليشربوا من حوض النبي. ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول محتجا على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، ألا ترونهم بيض الوجوه والأيدي والأقدام؟ لما تذودونهم؟ فتقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. الذي ما يصلي ليس من أصحاب النبي، ولا يشفع النبي فيه، وإنما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في من أقام الصلاة، أطاع الله، أذنب، ولكن الذنب لا يبلغ إلى حد الكفر. تارك الصلاة كافر، من عبد غير الله كافر، من سجد لغير الله، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله تبارك وتعالى، بعدما علم وبين وأنير له السبيل أصر على ما هو عليه، لا يشفع فيه رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، أعظمها وأجلها الشفاعة الكبرى، عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، كل الخلق يجمعهم الله من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، ويدني الله منهم الشمس مقدار ميل، ويظل الناس على هذا الحال، يموج بعضنا في بعض، ويبلغ العرق ببعضنا إلى الركبة إلى الحقو إلى العنق، يلجم بعضنا إلجام، عند ذلك نذهب لأبينا آدم يشفع لنا عند الله، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار، يعتذر أبونا آدم، يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم، يعتذر موسى، لا يعتذر عيسى، ولكن يحيل إلى سيد الخلق، فنذهب جميعا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اشفع لنا عند الله حتى يفصل الله القضاء، ليدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل الله أهل النار النار. فيذهب النبي إلى ربه، ويجد ربه جل وعلا في بيت العزة، فيخر لله ساجدا، ويظل ساجدا لله تعالى مدة من الزمن، ويلهمه الله تعالى بمحامد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن، إنما في ذلك الوقت الله يلهمني بهذه المحامد. فإذا أذن الله ورضي الله، يقول الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. هذه الشفاعة الكبرى، بعد ذلك له شفاعات أخرى، يذهب إلى ربي يسأل الله جل وعلا أن يخرج أقواما من أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد الله لي حدا، ويقول له: أخرج هؤلاء من أمتي. فالنبي شافع مشفع، ومن أنكر شفاعة النبي كافر صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والحمد لله رب العالمين. لكن هؤلاء القوم الذين عصوا رسول الله وعملوا الشرك الأكبر ووقعوا في الكفر الواضح البين، لا يشفع فيهم رسول الله، لأن النبي لا يشفع إلا بعدما يأذن الله ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من بعد أن يأذن الله ويرضى، والله لا يرضى لكافر، لا يرضى لمشرك، وإنما يرضى لمن آمن به وعصى. ولذا تجد في الحديث الصحيح معلق على باب الروضة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب الله تعالى مثلا للقوم الذين يعبدون غير الله ويأخذون حق الله ويصرفونه لغير الله. اسمعوا المثل، مثل عظيم بليغ بين واضح. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. العنكبوت دابة قصيرة الأرجل كثيرة العيون وكبيرة، دابة جعل الله فيها خصائص وميزها بأمور، من هذه الأمور أن مولودها من اليوم الأول إذا وقع في الأرض يقع في الأرض مكسي كفروج الدجاجة، فروج الدجاجة عليه شعر، العنكبوت مكسي، ومن اليوم الأول ينفث يخرج الحبال من اليوم الأول، في اليوم الثالث يكتمل، يكتمل قواه وانتهى كل شيء. ألهمه الله تعالى أن يخرج الخيوط، يعمل سدى ولحمة، حبال طويلة على طول، وبعد ذلك يجعلها على عرض، يصنع له بيت ليعيش فيه. أنا أعرف بيت العنكبوت وأنت تعرف بيت العنكبوت، هل بيت العنكبوت يقي من الحر؟ لا. يقي من البرد؟ لا. هل بيت العنكبوت ينفع العنكبوت من الريح؟ لا. بيت تافه ليس بشيء، لا يواري ولا يمنع، يدفع ولا ينفع، لكن الله جل وعلا وهبه هذا الأمر ففعل. لكن العنكبوت له كرامة، بنى بيتا على الغار يوم أن خرج النبي مهاجرا، هذه ميزة حصلت، جاء الطلب يلتمس النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وإذا بهم يأتون إلى البيت، بيت العنكبوت إن صح الخبر، إلى الغار، وإذا بالغار مسدود. قالوا ما يمكن لمحمد أن يدخل في هذا الموضع، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للرسول: والله يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمي لرآنا. فألهم الله تعالى هذه الدويبة الصغيرة التي هي على هذا الحال أن تعمل هذه البيت، وقد عملت بيتا لداود عليه السلام. وسبحان الله، يذكر المؤرخون أن زيد بن علي بن الحسين لما صلب صلبوه عاريا، فألهمها الله تعالى فأتت وعملت حبال وبيت تستر سوءة زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم، هذه صورة مصغرة عن العنكبوت. ضرب الله مثل الذي يعبد غير الله بالعنكبوت. وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
3: يجب على الإنسان إذا أصابه الضر أن لا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، لا يلجأ إلى فلان وفلان من الأحياء أو الأموات فيدعوهم ويستغيثهم ويسألهم كشف الضر، فإن دعوة غير الله عز وجل شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أإله، ليس هناك إله مع الله يستطيع هذا.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
5: الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، لا بد أن يكون لها شأن عظيم حيث نالت هذه المركبة.
4: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس 13.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، يعني ليكن سجودكم معتدلا بحيث لا يميل إلى الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر، ولا يكون منزلا بطنه على فخذيه بل يرفعه. وقوله: ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، في هذا التحذير البليغ، لان تشبيه هذا بفعل الكلب يؤدي الى او يستلزم النفور منه. وصوره ذلك ان الانسان اذا سجد وضع ذراعيه على الارض، وهذا يستلزم ان ينزل بطنه ايضا على فخذيه. اما لو رفع فانه يكون معتدلا وليس مشبها للكلب. وكذلك: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني تكون المرفقان مرفوعة أي قائمة. نعم.
6: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
5: وإذا صلى يعني وسجد كما يبين الرواية الثالثة.
6: حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه.
5: يجنح يعني يفتح يديه كما يفتح الطائر جناحه.
6: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.
5: البهمة الصغار من ولد الظهر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بطنه ويرفع كذلك مرفقه.
6: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا. قال وكيع يعني بياضهما.
5: نعم وضح
6: حتى يرى من خلفه وضح إبطيه.
5: كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجافي مرفقيه وعضديه عن جنبيه، وهذا هو السنة. لكن قال العلماء إذا تعب الإنسان فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه.
6: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
5: هذا الحديث من أوسع إلى حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. والقراءة يعني ويستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين، والمراد بذلك قراءة القرآن. أما الدعاء المعروف بالاستفتاح فهذا يكون بعد التكبير وقبل القراءة. وقولها بالحمد لله رب العالمين يحتمل معنيين، المعنى الأول بالفاتحة لأنها تسمى الحمد لله رب العالمين، والمعنى الثاني بهذه الآية. فعلى الأول لا إشكال، وعلى الثاني فيه إشكال، وهو أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين الآية فقد سقطت البسمة، والبسملة سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوها. وعلى هذا فيترجح الاحتمال الأول أن المراد بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتحة. ويستفاد منه أنه لو قرأ قرآن قبل الفاتحة لكان مخالفا للسنة، لكن لو وقع ذلك سهوا فإنه يعذر. وهل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب لا، لا يجب، لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة، والقاعدة أن من أتى بقول مشروع فإنه يسن له أن يسجد السهو ولا يجب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يشخص يعني يرفع، يصوب يعني ينزل، ولكن بين ذلك فيكون رأسه مساويا لظهره، ففيه دليل على أنه ينبغي لحال الركوع أن يكون الرأس مساويا للظهر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحمي ظهره عند الركوع، ولا ينزل رأسه عنه، ولا يرفع رأسه عنه، بل لو صب الماء على ظهره لاستقر من شدة تسويته له. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وقد جاء في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن قائما. والسنة أن يكون هذا القيام بقدر الركوع، كما دل على ذلك حديث سبق لعلكم تذكرونه، حديث البراء بن عازب. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يقال فيها مثل ما يقال في قوله حتى يستوي قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا المشروع. كل الصلاة لا بد فيها بعد ركعتين من تشهد، فإن كانت ثنائية انتهت بذلك، وإن كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش يعني يجعلها كالفراش فيعتمد عليها، وينصب اليمنى أي يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء بكل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان، وعقبة الشيطان هي أن يجلس على عقبيه، لأن هذا هو العقب وليس هذا هو الإقعاء، فالإقعاء أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه، أما العقبة فهي أن يجلس على عقبيه. وهذه الجلسة قيل إنها مكروهة وقيل إنها سنة لحديث ابن عباس الآتي في الصحيح، والذي يظهر أنها ليست بسنة. رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا، فهل يعيدها ركعتين أم أربعة؟ أربعة، يعيدها أربعة، لأنه لما شرع فيها مربعة لزمه قضاؤها مربعة. يقول إن دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك، هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعة، أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربعة ثم أحدث وهو خرج توضي، جيت والإمام انتهى، انت من الصلاة تصلي أربعة ولا ثنتين؟ غلط، لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لزمتك الصلاة أربعة فتصلي أربعة. يقول في الصلاة في القيام للصلاة وضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرف؟ تجاه القبلة، إذا قمت للصلاة فاجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك، لأن بعض الناس تكون أصل تركيب رجله مائلة، فإذا شق عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل يحتاج إلى تكبير في جلسة الاستراحة أو يكفي تكبير القيام؟ وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل تجلس جلسة الاستراحة تنتم بكم في الصلاة؟ نعم، الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير، وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. وأما أن أخبركم بأنك لا تدري هل أنا أجلس فأقول لك إنني لست أجلس، لأن الحمد لله أستطيع أن أقوم ناهرا، لكن لو تجعني ركوبي جلست. طيب، قلتم الدين في القرآن له معنى الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ أخاه في دين الملك، ما المراد بلفظ دين الملك؟ أي عمله وشريعته التي يمشي عليه.
6: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن مديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
5: هذا الحديث تضمن كثيرا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون بالتسليم، ومن ثم أخذ العلماء تعريف الصلاة بأنها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومنها أنه لا يصح استفتاح الصلاة غير التكبير، فلو قال الله أجل أو قال الله أعظم فإنه لا يصح، لأن الأذكار توقيفية. ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يقدم عليها شيء من القرآن، وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأنها قالت يفتتح القراءة. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر، لا يرتفع ولا ينزل، لقولها إذا ركع لم يفتس رأسه ولا مسوده، ولكن بين ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع، لقولها حتى يستوي قائما. وكذلك يقال في الرفع من السجود، يعني الجلسة بين السجدتين لا بد فيها من الاستقرار والطمأنينة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإيتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية. هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل ركعتين التحية عام. وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس، إن مرادها الصلوات الخمس، فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن الصلوات الخمس كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين. ومنها جواز إطلاق البعض على الكل، وكان يقول في كل ركعتين التحية، والمراد به التشهد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، وظاهر الحديث العموم، وبه أخذ بعض أهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة، ما لم يصلي قاعدا فإنه يتربع في حال القيام. وعلى هذا فالصلاة الثلاثية جلساتها إيش؟ فراش، وكذلك الرباعية. ولكن الصحيح أن الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون تورقا، كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون مستثنى من قولها وكان يفتش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان، وعقب الشيطان هو إما الإقعاء وهذا بعيد، وإما الجلوس على العقبين وجعل القدمين يمينا ويسارا، ويكون العقبان متلاصقين فيجلس عليهما. وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه من السنة بين السجدتين، ومنهم من قال إنه ليس من السنة بل ومكروه، فالأول للشافعي والثاني للحنبلي. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه. طيب، ومنها أن الشيطان جسم يجلس ويأكل ويشرب من دون آخر. وجهه قوله عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أيضا يؤخذ من هذا الفائدة، فيؤخذ من ذلك أنه يكره أن يفترش الرجل ذراعيه، يعني حال السجود، افتراش السبع، لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم، ولم يأتي ذكر التشبه بالبهائم إلا في مقام الذم. عرفتم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش؟ كمثل الحمار، فمثله كمثل الكلب، العائد في هبته كالكلب، الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهل مجرا. فالإنسان البشر مفضل على البهائم، فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم. ومن ثم يتبين أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم. وأما للتعليم كما لو قلت لصبيك إن الديك يقول في آذانه كذا وكذا فالظاهر أنه لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن التسليم من الصلاة، كما أن التكبير في أولها من الصلاة فالتسليم في آخرها منها. وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقا من محظور كما قيل به، لأن بعض العلماء قال السلام هنا إطلاق من محظور وهو أن الكلام محرم، وهذا كلام لأن تخاطب الناس تقول السلام عليكم، والصواب أنه من الصلاة جزء منها بل ركن من أركانه، فلو تركه الإنسان فإنه لا تصح صلاة. وقولها بالتسليم، هل أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن قلنا للعهد كان لا بد من تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين، وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة لأنه يصدق عليها أنها تسليم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها، أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها، أو تجب في الفرض دون النافلة، على أقوال ثلاثة، والذي يظهر لي أنه لا بد من تسليمتين. نعم. سؤال آخر، إذا كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين ويرى التورع، والمأموم يرى الافتراش أو بالعكس، فهل نقول المأموم تابع إمامك فيما يرى؟ الجواب لا، لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه. ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، والمأموم يرى أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام والركوع والرقم منه والقيام التشهد الأول، نقول للمأموم ارفع يديك. أما جلسة الاستراحة فلا، إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس، لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيئا يسير عن الإمام. وكذلك بالعكس، إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس اجلس، لأنك لو قمت لسبقت الإمام.
6: باب سترة المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. وحدثنا محمد

0: عن سماح بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحم تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه.
1: هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها. ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبالي من مر وراء ذلك ولا يضره. ولكن هذا الحديث هي أنها مثل مؤخرة الرحم أو مؤخرة الرحم، وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل رحل البعير حتى يستند إليها الراكب في نحو ثلثي ذراع. فإذا وضع الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر وراءها أيا كان. ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا، وورد عنه أنه قال استتر ولو بسهم، والسهم شيء يسير. فما ذكر هنا يراد به الكمال، يراد به الكمال، وما ذكر هناك يراد به المجزئ. واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة، والصواب أنها سنة وليست بواجبة، وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك. وهذه الأحاديث التي دلت على أنها ليست بواجبة هي التي أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والسنة. وعلم من هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي يضر المصلي إذا لم يكن سترة، لكن ما نوع الضرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته؟ يقال في ذلك تفصيل. إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد، وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا؟ بالنقص. عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعض والأصابع على اليمين والشمال وتجلس على العقبين، هذا واحد. وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين. وثم صفة ثالثة أيضا أن تنصب القدمين وتجلس بينهما. نعم.
0: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة مصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
1: هذا فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدا إلى السترة بقول فيصلي إليها ولم يذكر قيدا آخر، وقيل ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليه لأن لا يتشبه بعباد اللوثان. وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين. وأما الفائدة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن هذه العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفعل المأمومون مثلها، فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة لأن سترة إمامه سترة له. ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاة وسلم الإمام وقام يقرأ فهل يتخذ السترة؟ أو نقول بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمام وحكما فيما تخلف عنه فإنه لا يسن له أن يتخذ السترة، وهذا الأخير أقرب. وعلى هذا فإذا كان العمود قريبا منك وأنت تقضي ما فاتك فلا يسن لك أن تميل لا يمينا ولا يسارا. نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك، فهنا نقول اقرب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس. قال بعض العلماء إنه إذا لم يخش مارا فإنه لا يتخذ السترة، لكن ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارا إذا لم يكن سترة؟ فقيل إنه بقدر 3 أذرع من قدميه، وقيل إنه بقدر موضع سجود، وذلك لأن المصلي لا يملك أو لا يستحق إلا ما يحتاج إليه في صلاته وأبعده محل سجوده، وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلا فإن من مر من ورائها لا يضر.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
1: هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه، لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه، فإن لم يأمن يعني كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطرابا يوجب أن ينشغل به فلا يفعل.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه

0: يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
1: في هذا الحديث فوائد، منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالأبطح، وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، والأبطح موضع معروف في مكة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرا، وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية، لقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد. ومنها تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، يعني من نائل شيئا كثيرا ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا. من فوائد الحديث جواز لباس الأحمر، لقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الأحمر، فقال ابن القيم إن معنى الحلة الحمراء هنا أي التي ملونة بالأحمر، كما تقول مثلا شماغا أحمر وغترة بيضاء وما أشبه ذلك. وبهذا تجتمع الأدلة وهو جمع حسن. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشمير الثوب، لقولك كأني أنظر إلى بياض ساقي. ولكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا؟ فالجواب بلى، وحينئذ تضيع هذه الفائدة. لكن قد ورد في نفس الحديث أنه كان مشمرا عن ساقي، وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلا، وأنه إذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الساقين ليس من العورة، وجهه لقولك أني أنظر إلى بياض ساقين. طيب، قال فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوء رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوء. قال فتوضأ يعني قبل أن ينضح الناس وينالون. وأما قول الشارح ففيه التبرك بأثار الصالحين فهذا ليس بصحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم، مع أن فيهم الصالحين والكبراء والفقهاء ولم يكونوا يفعلون. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر، لقوله أذن بلال، أذن بلال. وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة؟ الصواب أنه فرض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة يقول الإمام بن حويرث ومن معه فليؤذن لكم أحدكم، والأمر للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، ولكن كيف ذلك؟ هل يقول حي على الصلاة الثنتين على اليمين، حي على الفلاح الثنتين على اليمين أو نعم على الشمال، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا؟ في هذا قولان للعلماء، وأكثر أهل العلم على الأول، أي أن حي على الصلاة اليمين وحي على الفلاح لليسار. ومن فوائد الحديث استحباب ركز العنزة والصلاة إليها، لقوله ثم ركزت له عنزة. ومن فوائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام، يعني ولو لم يجد به السعير، لقوله فصلى الظهر ركعتين، وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير، جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير، وهذا هو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع، لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج، والمسافر إذا كان مقيما فإنه يسعى للمشقة. واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين إقامته في منى كان لا يجمع. ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيما، وإن جمع فلا بأس، أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أيسر له. وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منع، لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين تقدم، قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة. وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصر، ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة. فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص السفر. سؤال مهم، يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت، فهل يلتفت يمينا وشمالا؟ الجواب لا، لأنه لا داعي لذلك. وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابل له. لكن يترتب على هذا سؤال آخر، هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ الظاهر نعم، ظاهر نعم، لأن الأصل بقاء السنة، ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته، لأن الأذنين يخرج منهما صوت، فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له. وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن لا تبت يمينا ولا شمالا. وإلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
1: الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين لا بد أن يكون لها شأن عظيم حيث نالت هذه المرتبة.
2: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: أحسن الله إليكم. هنا يقول: الدنيا مليئة بالنساء السافرات اللواتي لا يلبسن الحجاب، وبالطبع فإنه يحرم على الرجل أن يرى هذا من المرأة، فما العمل حيال هذا الأمر؟ أحسن الله إليك.
4: الجواب: العمل هو أن كل مكلف مسؤول عن نفسه، هذا من جهة، ومن المكلفين النساء، فالمرأة مسؤولة عن نفسها، ومن المسؤولية عليها عن نفسها وجوب تسترها

0: إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وهكذا إذا كانت في إحرام عمرة أو حج فإنها لا تستر يديها ولا تستر وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هذا من جهة المرأة. ومن جهة ثانية، ولي المرأة مسؤول عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فكل رجل ولي عن امرأة، عن زوجته، عن أمه، عن بنته، وهكذا سائر النساء التي يكون وليا عليهن واجب عليه أن يقوم عليهن ويأمرهن بالتستر. لكن مما يؤسف له وجود إهمال كثير من النساء من جهة، ووجود إهمال كثير من أولياء أمور النساء من جهة أخرى. فالواجب على كل واحد أن يعرف مسؤوليته وأن يقوم بها على الوجه الشرعي، وبهذا يصلح الفرد، وبصلاح الفرد تصلح الأمة، وبالله التوفيق.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: النظر إلى الكعبة عبادة، هذه المقولة يا شيخ؟
6: لا أعرف لهذا أصلا. الذي يجب علينا نحو الكعبة أن نطوف بها في الحج والعمرة، ونطوف بها أيضا طواف تطوع، ونتجه إليها في صلاتنا. هذا الذي يجب علينا نحو الكعبة. نعم.
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب،
3: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: أحسن الله إليكم. تسأل عن القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟
4: الجواب هو قص بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان القص من الوسط أو من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف، وبالله التوفيق.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
6: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
5: الشمائل المحمدية.
7: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
6: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
7: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
0: مع الدرس 57.
8: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: أما بعد، نعم.
9: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
8: هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يتعلق بصلاته عليه الصلاة والسلام لما كبر، فإن قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، قيل هذا لما كبر عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته جالسا، كان أكثر صلاته جالسا. فقولها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، هذا يحمل على حاله عليه الصلاة والسلام عند الكبر لما ثقل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، أي يفتتح عليه الصلاة والسلام صلاته وهو جالس ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، وهذا فيه دلالة على طول قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، لأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة ثم إذا بقي ما يقرب من 30 أو 40 آية، وجاء في صحيح مسلم في بعض الروايات الجزم 40 آية بدون الشك، فإذا جاء في حدود هذا القدر قام عليه الصلاة والسلام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، أي أنه يصليها عليه الصلاة والسلام جالسا ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام حتى إذا بقي قدر ما يكون 30 أو 40 آية فإنه يقوم ويقرأها عليه الصلاة والسلام قائما ثم يركع ثم يسجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن نضر به، وزاد البخاري: فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائما اضطجع الشاهد من هذا الحديث للترجمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وأنه صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويطيل عليه الصلاة والسلام القراءة، فإذا بقي ما يقرب من نحو 40 أو 30 آية قام عليه الصلاة والسلام وقرأها قائما ثم ركع ثم سجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
9: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
8: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. جواب عائشة رضي الله عنها يفيد أن السائل وهو عبد الله بن شقيق قصد السؤال عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولهذا قالت رضي الله عنها: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قالت: فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وهذا يخالف الرواية المتقدمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الرواية المتقدمة فيها أنه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وهذه الرواية فيها أنه يصلي طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. والرواية الأولى أنه عليه الصلاة والسلام يبدأها وهو جالس ثم يتمها عليه الصلاة والسلام وهو قائم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري قال: وهو محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، جمعا بين الحديثين، أي أن هذا الحديث الأخير الذي يرويه عبد الله بن شقيق هذا كان قبل أن يدخل في السن عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بعض الليالي طويلا وهو قائم، يعني الصلاة كلها من أولها إلى آخرها قائم، وكان يصلي أيضا طويلا وهو قاعد، وإذا افتتح الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وهو قاعد أتمها على هذه الحال. فالحافظ بن حجر يقول هذا محمول، يعني حديث عبد الله بن شقيق، على حالة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى قبل أن يدخل في السن، لكن لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكان يفتتح بسبب ذلك صلاته وهو جالس ويطيل القراءة، ثم إذا قارب الركوع قام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة قائما ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وأيضا المضطجع على نصف صلاة القاعد. ولكن كما ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه قائما. ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي جالسا، وجده يصلي جالسا، فقال عبد الله بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل ولكني لست كأحد منكم، أجل ولكني لست كأحد منكم. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من عموم قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم.
9: قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
8: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا، يصلي في سبحته، المراد بالسبحة هنا أي النافلة، يصلي في سبحته أي في نافلته صلوات الله وسلامه عليه، والنافلة تسمى سبحة، النافلة تسمى سبحة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال في, في, في, في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا بعد الصلاة لأتممت الصلاة المكتوبة، لأتممت الصلاة المكتوبة. فالنافلة يقال لها سبحة. فتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا، يصلي في سبحته قاعدا. وهذا إنما كان منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، إنما كان من عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. يوضح ذلك رواية مسلم رحمه الله تعالى للحديث، فقد رواه من طريق مالك به، ولفظه عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا إلى تمام الحديث. فصلاته عليه الصلاة والسلام قاعدا إنما كان ذلك قبل وفاته بعام، وهذا يشهد لما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما بدن صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. عرفنا أن السبحة هي النافلة، وسميت سبحة من التسبيح الذي يكون فيها، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، مثل ما يقال سجدت سجدة أو ركعت ركعة أو نحو ذلك، ويريد صليت، فيسمى الشيء ببعض أفراده. فلما كان من أفراد الصلاة التسبيح سميت الصلاة سبحة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل والترسل في القراءة والتأني والتدبر. وقد جاء في حديث حذيفة قد تقدم عند المصنف في لفظه عند مسلم أنه قال: كان إذا مر لما قرأ البقرة كاملة والنساء في ركعة، قال: فكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو نحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يترسل في القراءة، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى، فتكون بذلك الصورة أطول من التي هي أطول منها، تكون بذلك السورة أطول من التي أطول منها بسبب الترسل والترتيل في القراءة. هذا المراد بقولها رضي الله عنها: حتى تكون أطول من أطول منها. نعم.
9: قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
8: ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته، أي أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وهذا كما يوضحه الرواية الأخرى عنها وفي صحيح مسلم: لما بدن، يعني لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء عن حفصة رضي الله عنها قريبا قالت: قبل وفاته بعام، قبل وفاته بعام. فكان في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بعام لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم وهو جالس. نعم.
9: قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته.
8: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر، وفيه نافلة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. ومن هذه الترجمة، من هذا الحديث إلى نهاية الترجمة، كله يتعلق بنافلة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. وبهذا تكون الترجمة عندما قال رحمه الله تعالى في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أراد بذلك النافلة، سواء نافلة الليل وهي قيام الليل أو النافلة في النهار. فبدأ الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل وختمها بجملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة نهارا. بدأ ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وسيأتي عنه ذكره للنافلة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، راتبة الفجر، فهذه 10 ركعات رواها عبد الله بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة الراتبة، أو أيضا يقال لها السنة المؤكدة، وهي بحسب رواية عبد الله بن عمر 2 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر كما سيأتي في الرواية القادمة. فهذه 10 ركعات كان يصليها عليه الصلاة والسلام نافلة في اليوم والليلة، وهي تسمى الصلاة الراتبة، وهي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة، وجاء فيها ثواب عظيم يأتي الإشارة إلى بعضه. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر 4، أنه كان يصلي قبل الظهر 4. ومن أهل العلم من حمل ذلك على حالين، يعني مرة يصلي 4 كما روت ذلك عائشة، ومرة يصلي 2 كما روى ذلك عبد الله بن عمر. نعم.
9: قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: أراه قال: خفيفتين.
8: وهنا أورد حديث ابن عمر، وفيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة قبل صلاة الفجر، النافلة قبل صلاة الفجر. فيقول: أخبرتني حفصة فيما يتعلق بال8 ركعات، 2 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذه يقول صليتها مع رسول الله، بمعنى أنه رضي الله عنه كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، بينما التي قبل الفجر لم ير ذلك، وإنما حدثته به حفصة رضي الله عنها، وإنما حدثته بذلك حفصة رضي الله عنها. ما قرابة حفصة رضي الله عنها لابن عمر؟ نعم، ما قرابة حفصة لابن عمر؟ نعم، شقيقته. طيب، هذا يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. حين يطلع الفجر يعني بعد طلوع الفجر ومنادات المنادي بالصلاة يصلي 2 خفيفتين. والسنة في نافلة الفجر أن تصلى 2 خفيفتين لا يطال فيهما. السنة أن تصلى 2 خفيفتين فلا يطال فيهما. والسنة أيضا أن يقرأ في 2 في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث قدسي، يقول الله تعالى فيه: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد بال4 ركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر. فالذي يكرمه الله عز وجل ويؤدي في أول النهار صلاة الفجر الفريضة ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، قال أكفك آخرة. وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه، وأن يحرم نفسه من هذا الخير، فإنه إذا أمسك زمام اليوم وصلى النافلة ثم صلى بعدها المكتوبة كفاه الله عز وجل يومه كله، وهذه نعمة عظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيها وأن يفوتها على نفسه. قال أيوب: أراه قال خفيفتين. السنة في هاتين الركعتين أن تكون خفيفتين، أو أن تكون خفيفتين. نعم.
9: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
8: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر، وفي هذه الرواية الجمع بين ما تقدم في الروايتين السابقتين. الروايتين السابقتين الأولى فيها 8 ركعات، والرواية الثانية فيها 2 ركعتين قبل الفجر، وفي هذه الرواية جمع بين ذلك كله. لكن ابن عمر بين أن 8 ركعات رآهما، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما أو يصليها، وصلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما 2 الخفيفتين قبل فريضة الفجر فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وإنما حدثته بذلك أخته حفصة رضي الله عنها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة. بركعتي الغداة، المراد بركعتي الغداة أي ركعتي الفجر النافلة. ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه.
5: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
8: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
5: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي.

0: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: واستمع إلى قصة قصها علينا أصدق الخلق محمد رسول الله. ثلاثة من بني إسرائيل لجأوا إلى الغار حين أواهم المبيت، فلجأوا إلى الغار من أجل أن يبيتوا فيه، وإذا أصبحوا مشوا، فأرسل الله صخرة من الجبل فطبقت عليهم فما الغار، أرادوا أن يزحزحوها أجزوا، انقطعت الأسباب، فماذا بقي؟ بقي السبب الوحيد الأصل، وهو رب العالمين عز وجل، لأن الإنسان يجب عليه أولا أن يفعل السبب، ثم إذا عجز لجأ إلى الله عز وجل، مع أنه حين فعل السبب يجب أن يكون معتمدا على الله عز وجل لا على السبب. لجأوا إلى الله وقالوا لابد أن نتوسل بشيء يكون حجة لنا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. انتبه، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل إلى الله بكمال بره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بكمال عفته، والثالث توسل إلى الله بكمال وفائه. كم الأسباب؟ ثلاثة: البر والعفة والوفاء. الأول ذكر أن له أبوين شيخين كبيرين، وكان له غنم يسرح بها، فنأى به طلب الشجر ذات يوم، يعني أبعد به طلب الشجر طلب المرعى حتى تأخر في المجيء، فلما جاء وجد أبويه قد نام والحليب بيده، وصبيته يتضاقون من الجوع. فالآن مشكل، هل يوقظ أبويه ليشرب غبوقهما أم ماذا؟ أو يعطي الصبية الذين يتضاقون؟ فرجح البر وقال لن أوقظ أبوي حتى يأتي وقت استيقاظهما، وهو طلوع الفجر. بقي الإناء بيده، انتبه يا أخي، شوف البر العظيم، بقي بيده، لم يشرب منه ولم يسقي صبيته حتى طلع الفجر واستيقظ الأبوان فشربا ثم شرب. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، نزلت، لكن لا يستطيعون الخروج. إذن الانفتاح كبير أو صغير؟ طيب، على كل حال الانفتاح يسير، لا يستطيعون الخروج. طيب، الثاني قلنا يتوسل إلى الله بماذا؟ بكمال العفة. كان له ابنة عم، وكانت قد أعجبته، وكان يراودها عن نفسها، ولكنها تأبى لعفتها، فأصابتها ذات سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب حاجتها، فأبى أن يعطيها الحاجة حتى تمكنه من نفسها.

0: فرأت الضرورة فمكنته من نفسها وأعطاها حاجتها، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، وتعرفون أنه في تلك الحالة في أشد ما يكون إلى الفعل، لما جلس منها ما يجلس الرجل من أهله، قالت اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأخذته التقوى، فقام وهي من أحب الناس إليه وترك ما أعطاها. إذن في هذا كمال إيش؟ كمال إيش؟ كمال العفة. ولهذا كان الشاب الذي تدعوه المرأة ذات المنصب والجمال فيقول إني أخاف الله كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخر، لكن قليلا أو كثيرا، قليلا لا يستطيعون الخروج. الثالث: توسل إلى الله بكمال الوفاء، استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا لم يعطه أجرا، فأبقى الأجر يعني الأجرة، استأجرهم على عمل وعملوا وأعطاهم أجرتهم إلا واحدا بقي أجره عنده، فنماه هذا المستأجر، نما أجره حتى صار واديا من الإبل والبقر، المهم صار واديا من الإبل أو البقر أو الغنم، النسيان مني، هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما تلفه لك. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي، ظن أنه إيش؟ يسخر به، هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما تلفه لك، ظن أنه يستهزئ به، قال اتق الله ولا تستهزئ بي. قال ما استهزأت بك، كل هذا نماء ملكك. فأخذ الرجل ذلك وانصرف. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فماذا كان؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا. هذا توسل الله بإيش؟ بصالح العمل.
1: مسائل وقواعد في العقيدة:
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شفاء العليل،
1: شفاء العليل
0: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. المراد بالدم هنا الدم المسفوح، وهو الذي يشخب من أوداج الذبيحة عند ذبحها، فهذا نجس وحرام تناوله. ودم المسفوح: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والخنزير حيوان خسيس يتغذى بالنجاسات، وفي لحمه أضرار عظيمة، إذا أكله الإنسان فإنه يتضرر بذلك مع نجاسته وخبثه، فلذلك حرمه الله. قوله ولحم الخنزير أي جميع أجزاء الخنزير، شحمه ولحمه وأعصابه وكل أجزائه فإنه حرام. وما أهل به لغير الله أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، كاسم المسيح أو الزهرة فذبح على اسم الأصنام والأوثان، أو ذبح للجن والشياطين لدفع شرهم، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكره، لأن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله أو ذبح لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله. العبرة بالنية، النية بالقلب، فما ذبح لغير الله قصدا ولو ذكر عليه اسم الله فإنه لا يحل، وكذلك ما ذبح لله لكنه ذكر عليه اسم غير الله فإنه أيضا لا يحل. وما أهل لغير الله به. والإهلال هو رفع الصوت، كان من عادتهم أنهم يرفعون أصواتهم بذكر المذبوح له عند ذبح الذبيحة، فهذا معنى أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله به. وقال جل وعلا والمنخنقة، أي وتحرم عليكم المنخنقة، وهي التي ماتت بسبب حبس نفسها بالخنق، إما بحبل وإما بأن يجعل رأسها في مضيق، سواء فعل بها ذلك أحد أو هي أدخلت رأسها في حبل أو في مضيق فانخنق نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها لا تحل. والموقوذة وهي التي ماتت بسبب الضرب بمثقل، أن ضربت بحجر أو بخشبة أو دهست بسيارة أو سقط عليها جدار فماتت بسبب الضربة، فهذه هي الموقوذة وهي حرام. والمتردية ماتت بسبب سقوطها من مرتفع، إما من جبل وإما من جدار، وإما أنها سقطت في بئر أو في حفرة أو في شيء منخفض فماتت بسبب السقطة فإنها لا تحل. والنطيحة وهي ما ماتت بسبب النطح مع شاة أخرى، لأن من عادة الأغنام أنها تتناطح، فإذا تناطحت ومات شيء منها بسبب النطح فإنه حرام لأنه لم يذكى. وما أكل السبع أي افترسه السبع، وهو كل ذي ناب من الحيوان أو مخلب من الطير، فما ذبحه السبع بنابه أو بمخلبه ولم يدرك وهو حي فإنه حرام. وما أكل السبع. ثم قال سبحانه إلا ما ذكيتم من هذه الأشياء، وهي المنخنقة والموقولة والنطيحة وما أكل السبع من كل ما أصابته إصابة، لكنه لم يمت وأدرك وهو حي ثم ذكي فإنه يحل. ما أدرك وفيه حياة بعد الإصابة من هذه الأسباب أو غيرها ثم ذكي فإنه يحل. قوله إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمؤمنين، مفاده أن ما ذبحه الكفار فإنه ليس بحلال إلا أهل الكتاب. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، أي وحرم عليكم ما ذبح على النصب، والنصب ما ينصب للعبادة من الأحجار أو ينصب لأجل أن يذبحوا عليه أو يلطخوه بالدماء من باب العبادة والتقرب، فهذا أيضا حرام، وهذا من فعل الجاهلية أنهم كانوا ينصبون حجارة يعظمونها ثم يذبحون عندها أو يذبحون لها ويلطخونها بالدماء تقربا إليها، فهذا حرام أيضا على المسلمين.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آنبئكم بخير من ذلكم

الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

0: الله يبشرك بيحيى
1: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

0: الآخر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: قال رب اجعل لي آية.
0: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

هو المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

بهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب

يعقلون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا

0: الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
0: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة.

0: خاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية فأودعه هذا المختصر المفيد.
1: مختصر زاد المعاد،
0: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 56.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على أهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه وأمضاه، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فقال انصرفا، نفي لهم بأهدهم ونستعين الله عليهم. وصالح قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رد، ومن جاءهم من عنده لم يردوا، واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن، فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة ليردوه إلى من ارتدت امرأته، ولا يرونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لو أن المشركين اتفقوا مع أحد المسلمين لأمر من الأمر، إما أسروه أو أمر من الأمور، واشترطوا عليه أن لا نطلقك حتى أنك لا تقاتل معه، فالتزم لهم بذلك وأنه لا يقاتلهم، فإنه يفي لهم بهذا الوعد، لأنه لما قال له حذيفة ورفيقه كذا وكذا فقال النبي ارجعا أوفي بعهدكما ونستعين الله عليهما، فاستعان صلى الله عليه وسلم بربه عليهم وقال للأخوين لا تقاتلون، أوفوا بالعهد الذي عاهدتم له. وكان قد التزم صلى الله عليه وسلم في صلح الحطيبية أن المشركين لما اصطلحوا، لما أتى سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مع المشركين وكان من رؤسائهم، ولذلك أرسلوه وهو الذي يجري الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تكرر مجيء بعض رسل المشركين لإجراء المصالحة ولم يتفق، وفي الأخير بعثوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فلما أقبل عليهم ونظر إليه رسول الله قال من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو، يرونه من بعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهول أمركم. تفاءل صلى الله عليه وسلم باسم سهيل أن الأمر تساءل صار سهلا، فأتى عمرو رضي الله عنه وهو في ذلك من المشركين وأجرى الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من هذا المكان ولا يدخل مكة، وأن يلتزم له أن يأتي من العام القادم ويأتي بعمرة ولا يمكث في مكة إلا 3 أيام، فتم الصلح على ذلك. وكان مما جرى في الصلح أمور عظيمة شقت على المسلمين وشقت على الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بها لحقن الدماء ولأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، لأن الله يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هي بأمر الله. فلذلك صار من شروط المشركين أول ما بدأوا بالصلح وكتب في الصحيفة علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: أما الرحيم نعرف، أما الرحمن ما نعرف، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء ما نعرف، اكتب الشيء الذي حنا نعرفه، قل باسمك اللهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. ثم لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لا، لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صديناك، احنا ما احنا مكرين أنك رسول، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، ولا تكن رسول الله، احنا لو نعلم أنك رسول ما قتلناك. فأمتنى علي رضي الله عنه، قال: ما يمكن أمسح رسول الله، ما يمكن. فتناول الصحيفة الرسول ومسحها بيده، وهذه معجزة من معجزات الرسول، لأن الرسول ما يقرأ، ما يعرف يقرأ ويكتب، ولا يعرف كلمة محمد بين كلمة رسول، أمي ما يعرف يخط مثل ما ذكر الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ، قال: ما أنا بقاري، ما أنا من يقرأ ويكتب، ما يقرأ ولا يكتب، أمي. والأمي هو الذي على طبيعته من يوم ولدته أمه، ما يعرف، لا يكتب ألف ولا باء ولا جيم ولا حم. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم كان من شروط المشركين أنه إذا جاء أحد منا خرج إليه مسلم ترد علينا، وإن جاء أحد منكم إلينا فنحن لا نرده عليه. فالنبي صبر على هذا وصبر على هذا، والصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك مشقة شديدة، وقال لهم: هذا أمر الله. ولذلك صار هذا الصلح الذي أشق ما يكون على الصحابة هو أسباب فتح مكة، لأنهم نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد سلط الله المسلمين عليهم ودخلوا مكة فاتحين منتصرين. ولذلك أنزل الله على رسوله قبل فتح مكة بصلح الحديبية، أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، قبل أن يفتح مكة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فتح مكة دخل وهو يقرأ هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نازل قبل الفتح، فبشره الله بالفتح قبل أن يحصل بهذه السورة العظيمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصلح وكانوا محرمين وكانت الإبل معهم الهدي من أجل أن ينحروها في مكة، وصدهم المشركون عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما دام تم الصلح واتفقنا على أن نرجع، انحروا هديكم وتحللوا من عمرتكم وارجعوا، وفي العام المقبل إن شاء الله تعتمرون بدل هذه العمرة. فشق ذلك على الصحابة وتوقفوا بعض الشيء، فغضب صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم، ودخل على أم سلمة، كانت أم سلمة رضي الله عنها معه، ودخل عليها في خيمتها وهو مغضب، فقالت: يا رسول الله ما لي أراك مغضب. قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا ينفذ؟ فأشارت عليه رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله اترك الناس، اخرج أنت وأمر بنحر هديك وأتي بالحلاق واحلق رأسك ولا تكلم أحدا من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر بالحلاق وحلق رأسه. فلما رأوا النبي فعل ذلك أجمعوا كلهم حتى يقول الصحابي حتى كاد يقتل بعضهم بعض من سرعة التنبيه، كل ينحر وكل يحلق يبتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إشارة إلى بيان خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. أشارت عليهم سلمة قبل شورى، وكان مشورتها في مكانه، ولذلك أمره الله بالشورى، والله أمره يشاور أصحابه، فقال وشاورهم في الأمر، وأثنى على المؤمنين بالمشاورة، فقال سبحانه وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم فيه. وفي الأمثال وفي الحكم يقولون إنه ينبغي لك أن تشاور، ويقول أهل الحكمة إن الناس ثلاثة: عاقل كامل العقل، ونصف عاقل ولا شيء. ثم فسروا هذا قالوا العاقل الذي عنده عقل ويستشير الناس، هذا كامل العقل، ونصف العاقل الذي عنده عقل لكن لا يستشير، ولا شيء اللي ما عنده عقل ولا يستشير. فأمر الشورى أمره عظيم وأمره مهم، والله أمر به، ولذلك يقول بعضهم شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل مشورات. لو أن الناس يجون يشاورونك أنت إذا دعك أمر شاور غيره. فالعين ترى ما منها دنا وناء ولا ترى نفسها إلا بمرآته. العين تشوف كل شيء بعيد وقريب، لكن إذا بغيت تشوف عينك مش فيها تجيب المرآة تشوف. أنا أود أنك تحتاج مشاورة الناس، وتحتاج مشاورة العقلاء، وتحتاج مشاورة المجربين. ولا يبغي لك أيضا أن تحقر أحد، لا تحقر امرأة مشورة، ولا تحقر خادم، ولا تحقر صغير السن، ولا تحقر كبير السن. لا، خذ مشاورة وخذ الرأي ممن يأتيبه وفحص، إذا رأيته مناسب خذه ولا تتركه من أجل صاحبه. ولذلك يقول بعضهم في هذا المعنى لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحل عبارة ذباب، ومع ذلك طائر العسل. إذا شفت النحل هذا آكل اللي يخرج منه حرمت نفسك العسل. فهكذا المشورة ينبغي للمشاور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أشارت إليهم وهو أكمل الناس، أكمل الناس عقلا، وأكمل الناس علما، وأكمل الناس رأيا، ومؤيد من رب العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى يجري عليه هذه الأمور من أجل أن تقتديه الأمة، وأن يسيروا على نهجه، وأن يعملوا كعمله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كان اشترط عليهم المشركون أنه إذا أتى أحد منهم ولو أسلم أنكم ترجعونه علينا، فكان النبي إذا جاء أحد ولو مسلم رجعوا عليه. أما بالنسبة للنساء فكانت المرأة إذا أتت مهاجرة لله ولرسوله يمتحنوها يختبروها هل هي جاءت صحيح لأجل الإسلام، وإلا فارت عن زوجة بينه وبين زوجها مشاكل وفرت وجاءت باسم الإسلام وهي ما قصدت الإسلام. يا أيها الذين آمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. استثنى الله النساء من هذا وجعل يبقون ولا يرجعونه، وإذا طالب زوجها بها يعطى المهر الذي دفع هذا مهر، أما المرأة مسلمة ما ترجع إلى مشرك فتبقى. فهذا مما نسخ من هذا الصلح، نسخه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حل لهم وأتوهم ما أنفقوا، يعطى المهر الذي دفعه إليها ولا ترجع إليه. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصلح وفي حال المعاهدة. نعم.
2: ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج مقطوم، وأنه بالمسمى لا مهر مثل، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يرد المسلمة المهاجرة ولو شرد، وأن المسلم
3: نعم ولو شرد أن ترد ما ترد، لأن أي شرط يخالف كتاب الله فهو شرط باطل، لأن القرآن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا ترجع إليه بنص الآية. ولو شرط هذا الشرط ما يلتفت، لأن الشرط لا بد أن يكون لا يخالف حكم الله، فإن خالف شرط الله أو حكم الله فهو مردود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خطب في قصة الذين أذنوا لعائشة أن تشتري الأمة وتعتقها، واشترطوا أن يكون الولاء لها، وهذا الشرط باطل، الرسول يقول الولاء لمن اعتق. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط لو اشترط فهو باطل لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: وأن المسلمة لا يحل لها نكاح كافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآتاها مهرها.
3: نعم، إذا هاجرت فهي لا ترد للمشركين، ولكن المشرك زوجة يرد عليه صداقه وتبقى، فإذا خرجت من عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها. نعم.
2: ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وانفساخ النكاح بالهجرة، وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم. هذه أحكام استفيدت من الآية،
3: الكريمة ومن غيرها أيضا من الآيات. والله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. نعم.
2: هذه أحكام استفيدت من الآية بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرطين اختص بالرجال لم يدخلن فنهي عن ردهن، وأمر برد المهر، وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العون ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا فقد فصل عن يده، ولما يلحق به لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنهم لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك.
3: نعم، النبي التزم لهم إن من أتى إليه، يعني من أتى إليه بالمدينة يرده إليه، لكن من فر مهاجرا من عندهم ولم يلتحق بالرسول ولكنه التحق إلى جهة ثانية وقتل المشركين وأخذ أموالهم، فالرسول هم مسؤولا عنه لأنه ما أتى إليه، الرسول التزمهم من جاء إليه يردهم، أما من خرج وابتعد ولجا إلى الرسول وخرج منهم وجعل يقاتلهم وجعل يسرق من أموالهم فله ذلك، والرسول ما هم مسؤول عن هذا لأنه ما أتى إليه، مثل ما فعل أبو بصير رضي الله عنه. نعم.
2: ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد وأنكره وتبرع منه، ولما كان خالد متأولا كان غزوهم بأمره صلى الله عليه وسلم، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصوا بالذمة لا بالإسلام، ولم يقتضي عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته. ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام، وإن كان مسلما أنه لا يجب على الإمام رده ولا ضمان ما أتلف. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء.
3: ما في شك، وما فعله صلى الله عليه وسلم من الصلح ومن المعاهدة هذا هو الذي ينبغي أن نتقيد به، لأنه أعماله صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه، فنأخذ بها ولا نأتي نحن بأنفسنا شيء إلا أمر لم يبلغنا عن الرسول فيه حكم فنجتهد فيه. نعم.
2: وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسة من هديه أولى من الآراء. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة أهد، جاز لملك آخر لا أهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير، وكذلك صالها أهل.
3: نعم، لأن أبا بصير رضي الله عنه قرب من المشركين وصار بالساحل، من مر من المشركين ابتلوا وأخذ ماله، ولما علم به بعض المسلمين اللي في مكة وعلموا أنهم لو ذهبوا إلى الرسول رجعهم الرسول بناء على الصلح، فكانوا يذهبون إلى أبي بصير رضي الله عنه، فاجتمع معه مجموعة فأخافوا السبيل وأخافوا المشركين، من مر ابتلوه وأخذوا ماله، لأنهم مسلمين فروا من المشركين وهم أعداءهم المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما له سلطة عليهم، هذا أنا حكمهم لهم، لو أتوه بالمدينة رجعهم، فهم ما أتوا إليه صلى الله عليه وسلم عارفين الصلح عليه من الرسول، فلذلك قاتلهم رضي الله عنه حتى أنه أرهبهم إرهابا عظيما، جو يتشفعون بالرسول، يا رسول أخذوه خلوه عندك في المدينة ولا تردهم علينا، لأن طرق المدينة اللي يجون الشام يمرون على المدينة هنا ولا هنا، وهو يترصد لهم بالطريق، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذهبوا إلى أبي سفيان ومعه عير قريش من أجل يأخذوا العير، ومسكوا الطريق لجهة بدر، لما علم أبو سفيان جاء الخبر أن محمد وأصحابه هناك ينتظرونك، أخذ الطريق الثاني وراح مع البحر وأخذ الساحل حتى يأتي إلى مكة ونجى بالعير، وقريش جاءت ظن مثل ما ظن الرسول العير طريق هذا، جاءوا كذلك لأجل يحمون عيرهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن العير تروح وأن الله يقرب بينهم من أجل القتال، حتى وصلت وقعة بدر وقتل من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأنزل الله الملائكة وقاتلت المشركين.
2: وكذلك صالها أهل خيبر،
3: ولذلك إذا خاف الواحد وسفيان لما خاف من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الساحل، فصار مثل عند الناس من ذلك الوقت إلى اليوم، قالوا فلان ساحل، يعني تشبه بسفيان، تشبه بخاف وراح أخذ الساحل، فمن صار عنده خوف وسلك طريقا آخر قال والله ساحل، يعني مثل ما عمل بسفيان، وهذا المثل من ذلك الوقت إلى الآن وهو على ألسن الناس، إذا من الواحد خاف من شيء وكذا ثم حاد عنه هنا ولا هنا قال والله ساحل، يعني مثل ما فعل بسفيان راح مع الساحل خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
2: ما حكم بيع الأشرطة الإسلامية داخل المسجد؟
3: لا، ما يجوز داخل المسجد، ما يجوز بيع شيء، لا أشرطة ولا غيره، ولا مصاحف ولا كتاب ولا أي شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء، وقال النبي عليه، وهذا شيء عام مطلق في كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأيتموه يبيع أو يبتاع، يعني يبيع أو يشتري أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، أمرنا أن ندعو عليه، إن الله المسجد ما بني للتجارة ولا بني للبيع والشراء، بني للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن وللتعليم والإرشاد، أما البيع والشراء ما هم محلها المساجد، فهذا لا يجوز. ولا يقال والله أنا أو أنا عمل صالح، هذه أشرطة دينية، ولا هذا مصحف، هذا كتاب الله، أنا بالمسجد. لا، البيع من حيث كان بأي شيء لا يجوز أن تبيع أو تشتري بالمسجد مهما كان، لأنك أنت بيعك ما بعت إلا للتكسب. قد يكون المشتري قصد خير يشتري، لكن أنت أيها البائع ما بعت إلا دور المكسب، لأن هذا بيع معناه أنك تتأخذ عوضك. فهذا مهما كان بأي شيء لا يجوز البيع والشراء في المساجد.
4: إمام صلى بالناس فسلم من ركعتي الظهر، فهل للمأموم أن يكلمه من ذلك ويبين خطأه كما فعل ذلك باليدين؟
3: نعم، يجب وجوب، ما هو هل له. إذا صلى بهم مثلا الظهر وسلم من ركعتين يجب عليه أولا يسبحون تسبيح، وإذا سبحوا به مثلا ولا انتبه ما أدري أنه صلى ركعتين يظن أنه كامل، يجب عليه مبلغ يقول ما صليت إلا ركعتين، ثم هو يجب عليه أن يقوم ويكمل الركعتين ويتابعونه ويسجد السهو. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي، يعني قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، ولما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام جلس للتشهد الأول أكمله وسلم ظن أنه كمل الصلاة، فسلم عليه الصلاة والسلام وقام من مجلسه وجلس في مؤخرة المسجد واتكى على جذع نخلة كانت فيه. الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم اللي ما عندهم قزارة في العلم كذا، ربما إن بعضهم طلع قالوا الرسول هذا، والرسول إيش نقول، الرسول يمكن نزل عليه وحي، يمكن الله سبحانه وتعالى. لكن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر والعلماء من الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا في مكانهم ولا تحرك، واحتراما للرسول هابوا أن يكلموا، هيبتهم للرسول ومحبتهم هابوا أن يكلموا. لكن كان فيه رجل يقال له ذو اليدين، فقام إلى الرسول قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الله أمرك بقصر الصلاة من ركعتين تكفي أو أنك نسيت صليت من ركعتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول نسيت صليت ركعتين. فلما قال كذا التفت النبي لأبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا ما تكلموا، أشاروا برؤوس النعم، أشاروا إشارة، لأنهم يعرفون أنهم لا يزالون بالصلاة، علماء يعرفون أنهم بالصلاة، ما قالوا نعم يا رسول الله، لا بس قالوا برؤوسهم كذا، لأنه الإنسان بالصلاة ما يتكلم. فهؤلاء ما أعطاهم الله من العلم كيف تصرفوا هذا التصرف. فهو لما التفت إليهم الرسول قال كما يقول اليدين، فأومأوا برؤوسهم النعم، فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وكمل بهم الصلاة ركعتين، ثم لما كمل وتشهد وسلم بعد ذلك سجد سجدتي السهو بعد التسليم. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا، قالوا إن الإمام إذا سهى في الصلاة عن نقص صلى ركعتين وسلم أو صلى ثلاث وسلم، فالمستحب سجود السهو أن يكون بعد السلام، وإن كان زاد ركعة أو زاد شيء فهذا السجود يكون قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما سلم عن نقص، سجد السجود بعد ما سلم، بعد التشهد والتسليم سجد سجدتي السهو.
5: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليك.
1: مختصر زاد المعاد. شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: الثمر الداني في فضل التمسك بالوحي الثاني.

قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. من تمسك بالسنة غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، يعيبونه بمخالفة آرائهم، يرمونه بالظن، هذا متشدد، هذا كذا، هذا كذا، هذا ينفر، هذا يفرق، هذا يمزق، وأحدقوا فيه العيون، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: تصبحوا.
1: جعل الله السنة قرينة لكتابه المبين، وهي الوحي الثاني لدين الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين. أجمع على حجتها علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين، وقد حث الله عز وجل على التمسك بها في غير موضع من كتابه الكريم الذي نزل به الروح الأمين، فهي مبينة لكتاب الله العظيم ومفسرة له، مفصلة لما أجمل فيه، ومقيدة لما أطلق منه، ومخصصة لما عمم.

0: المفسدين.
1: وقد ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة ثابتة في الترغيب بالتمسك بسنته والحث على لزومها والسير عليها.
2: ومن السنة ما جاء في البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه وهو يعلمهم الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صحيح مسلم في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فهذان الحديثان يدلان دلالة ظاهرة على أمره صلى الله عليه وسلم لأمته أن تتأسى به في أركان عظيمة كالصلاة والحج وغيرها من ماذا؟ من أركان الدين وواجباته وفرائضه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هذا أمر مستنكر أن يأبى الناس أن تدخل الجنة ولا يرغبون فيها. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى والعياذ بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله، إلا من شاء الله جل وعلا. يعني الموحد ولو كان عاصيا فإن كتب الله له الدخول، دخول النار يعني، إنما يدخلها تطهيرا لا تأبيدا. وفي حديث العرباض بن سارية المخرجي عند أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا منه قالوا: فأوصنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتن كثيرة وضلالات وانحرافات وآراء ونحل وملل. كأن النجاة في قول عليه الصلاة والسلام: إذا أردتم الفرار من الاختلاف الكثير فعليكم بسنتي. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في أحاديث أخرى:
1: أيها المؤمنون، إن السنة النبوية وحي منزل من عند الله تعالى، وهي المحجة البيضاء التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، ليخرجهم بها إلى النور بعد أن كانوا في الظلمات، فتنير لهم الدرب عند اشتداد الفتن والمدلهمات، وتكون سببا لهم في النجاة من الكربات يوم القيامة. فما هي السنة أحبتنا في الله؟
2: أما معنى السنة، فالسنة في اللغة تطلق على السيرة عموما أو الطريقة، سواء كانت هذه السيرة أو الطريقة حسنة كانت أم قبيحة، وهو مأخوذ من السنن وهو الطريق، وهو الطريق. أما في الاصطلاح فجماهير أهل الحديث وأئمة الحديث على أنه ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ثم إن هذه السنة، لفظ السنة له إطلاقات عند أهل العلم، فمن تلك الإطلاقات أن لفظة السنة إذا وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة وأئمة السلف، فإنما يراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، بمعنى أنها تشتمل على الأحكام العلمية والعملية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لما جاءت الناس: بعضهم قال أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أقعد إلى آخره، ولا تزوج النساء، خطب في الناس وبين: ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني أي ليس على طريقتي وعلى ماذا؟ وعلى هدي.

من الإطلاقات أيضا أنها تطلق في مقابل البدع، يطلق لفظ السنة في مقابل ماذا؟ البدع، وأن المراد بها عمل الصحابة والسلف كما جاء في حديث العرباض المتقدم آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها الحديث. ومنه قولك مثلا: فلان على السنة، أي متمسك بالسنة في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه غير مبتدع، ليس بمبتدع.

0: حفيظا.
1: وتطلق أيضا السنة في مقابل المندوب والمستحب والمفروض، وهذا إطلاق يطلقه الفقهاء على اعتبار أن السنة أحد الأحكام التكليفية الخمسة. ويطلق أيضا أو تطلق هذه اللفظة أعني السنة أيضا، يراد بها أنها دليل من أدلة الأحكام،

0: أشمل الإطلاقات وأظهرها إطلاقات أهل الحديث. والسبب في التفرقة بينهم وبين الأصوليين أو الفقهاء في هذا هو أن المحدثين وأهل الحديث غرضهم في هذا الاعتناء ومعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو صفاته الخلقية أو الخلقية التي كان عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. ومن ثم نقل أئمة السنة وصف ملبسه وصفته عليه الصلاة والسلام وجملة من الشمائل وغير ذلك في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أثبت هذا المنقول حكما أو لم يثبت ماذا؟ حكما.
1: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
2: وإن للتمسك بالسنة فضائل بهية وثمرات جلية، فكل من تأسى واقتدى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم نال هذه الفضائل، فالقلب يستضيء بنورها وتطيب النفس وتأنس الروح بلزومها. وأيضا من فضائل التمسك بها أن العبد يكون متبعا لأمر ربه عز وجل منقادا له.
0: من فضائل ومناقب التمسك بالسنة أن من فعلها وقام بها بحق وحقيقة متبع لماذا؟ لأمر الله، محقق لعبودية الله، إذ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبما أن الله أمر به إذن هو يحبه، فدخل في ماذا؟ في مسمى ماذا؟ العبادة.
2: ومن فضائل التمسك بالسنة أنها أمان للعبد بإذن الله من الزيغ، ونجاة له من الضلال، وسبب لتحصيل الهداية من الله سبحانه، فيبصر بنور الحق ويعبد الله على بصيرة وهدى.
0: والفضائل لمن تمسك بالسنة أنه محصل الهداية، وبرئ وسلم من الضلال والزيغ، فهذا فضل عظيم للتمسك بالسنة. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله والحث على التمسك بها، أليس كذلك؟ إذن هذا المتمسك من الفضائل التي يحصلها والمناقب أنه يأمن من الزيغ والضلال، فإن اعتصم لن يضل، إن اعتصم به حقا وحقيقة لن يضل. كذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير في التفسير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي به صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن من دلائل النجاة من الزيغ والضلال، لا يخفى عليكم فتنة الدجال وخروجه في آخر الزمان، ولما ترجف المدينة 3 رجفات كما في الصحيحين، يخرج منها كل مشرك ومنافق ويقف على أنقاب المدينة وأعلامها، ولا يستطيع الدخول على كل ملكان يحرسانها، ويخرج له رجل أو في بعض الألفاظ شاب فيسأله ويمتحنه، قال: أنت الذي حدثنا عنك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أو هذا المتكلم الشاب اعتصم بإيش؟ فأمن من زيغ الدجال وإضلال الدجال، فأمن من زيغه وإيش؟ وإضلاله. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله كما عند الدارمي بإسناد صحيح: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجات. الاعتصام بالسنة ماذا؟ نجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها إيش؟ هلك، نعوذ بالله من الهلاك وأهله.
2: ومن فضائل من تمسك بالسنة وسار على نهجها أنه سيكون من أهل الألفة والاجتماع الذين شملتهم رحمة الله سبحانه في قوله:
1: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
2: فهو منابذ لأهل الفرقة والاختلاف، مجانب لما يقعون فيه من الفتن المضلات والخصومات والانحرافات.
0: من المناقب أيضا أيها الإخوة أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم أو الفرقة المذمومة، لأن المتأمل في نصوص الوحيين يجد الأمر بالاعتصام والتمسك والاجتماع والائتلاف، أليس كذلك؟ على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله أمر بالاعتصام بحبله المتين، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث الحظ بالاعتصام بكتاب الله، لأنه أمنة من ماذا؟ من الافتراق. وأمر قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا، فمن اعتصم بالسنة أمن من الفرقة المذمومة. ليست كل مفارقة مذمومة، مفارقة أهل الباطل واجبة وأهل الضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالوا في كما في البخاري: إن محمد إيش فرق، أي فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لابد من التميز والتمايز بين أهل الحق والباطل، فهنا مفارقة أهل الباطل محمودة، أما مفارقة أهل الباطل لبعضهم بعضا هذه فرقة ماذا؟ مذمومة والعياذ بالله. ولهذا بارك الله فيكم عد أهل العلم أن ظهور الفرق المخالفة للسنة وظهور الفرقة دليل على ماذا؟ على مخالفة الهدي النبوي الشريف. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى إيش؟ اختلافا كثيرا. كيف النجاة؟ فعليكم بسنتي، الزموا هذه السنة، أنتم معصومون إن شاء الله. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة.
2: ومن فضائل التمسك بها أنها تميل بالعبد عن سلوك سبل إبليس وأعوانه، فلا يؤثر فيه ما يلقيه الشيطان من شبهات، وتكون نفسه قوية في جهاد شهواته، ويسير آمنا مطمئنا على صراط الله إلى أن يلقى ربه بعد مماته.
0: من المناقب والفضائل للمتمسك أنه آمن من الوقوع في حبائل الشيطان وسبله. من تمسك بالسنة أمن من الوقوع في ماذا؟ في حبائل الشيطان، فهذه منقبة وفضيلة. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. أسند حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جنبات خطوطا، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ذكر هذا الحديث، ثم ذكر طرقه وقال: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذن ظاهر، حديث ابن مسعود ظاهر فيه أن من تمسك بالسنة أمن من ماذا؟ من الوقوع في سبل الشيطان وشراكه.
2: ومن مناقبها وفضائلها أنها جالبة لتوفيق العبد وسعادته في دنياه وأخراه، فمن دخل في رحابها نال رغد العيش، فانشرح صدره واتسع رزقه واستجلب البركة في عمره، وأمن يوم الفزع الأكبر يوم يحشر الخلائق جميعا، ليس لهم ما يضلهم حين تدنو الشمس منهم قدر ميل إلا صالح أعمالهم، فيظلهم ربهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: من مناقب السنة لمن تمسك بها وفضل المتمسك بها محصل للسعادة في الدارين، فهذا الذي تمسك بالسنة امتثل أمر الله كما قلنا وحقق العبودية أليس كذلك، وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك، بخلاف المعرض الناكب عن السنة فهو ماذا؟ على ضلالة ومتوعد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمتمسك بالسنة متبع ولا معرض؟ متبع. إذن محصل لماذا؟ للسعادة في الدنيا ومحصل للسعادة في الآخرة، ولهذا موعود هو بالنعيم المقيم. بالنعيم ماذا؟ المقيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال رحمه الله في التبوكية هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله، إلى أن قال قد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي صلى الله عليه وسلم خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا.
2: عبد الله، يا من يشتاق قلبك للقاء الله، اعلم أن السنة من أعظم ما يقربك إلى الله تعالى ويوصلك إليه.
0: نذكر فائدة مهمة ذكرها أيضا الإمام ابن القيم في الفوائد، قال رحمه الله أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، لا طريقة يقربك إلى الله إلا بملازمة السنة، والوقوف معها ظاهرا في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا من قطاعه عنها أو عن أحدها.
2: فبها يستجلب كل خير ويدفع بها كل شر.
0: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين قال وما أكثر الموسوسين في السنة وعلى أهلها، وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. هذه أيضا مما ذا من فضائل ومناقب التمسك بالسنة.
2: ومن أعرض عنها صار عيشه ضنكا وضاق صدره ذرعا وزاغ قلبه وفسد عقله ورأيه، فيرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فتتمكن منه الشبهات وتغويه الشهوات، فيهوي بنفسه في درك الجهل والشقاء والظلمات.
0: قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام المناصحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور ولا بد، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل لا يشار إلى هؤلاء، إنما الإشارة إلى أهل السنة محضة. قال: فإذا رأيت دولة هذه

0: قل العلماء وغلب السفهاء وظهر الفساد في البر والبحر، فأصبح المهاجر إلى الله ورسوله في نظر الخلق مذموم، والمنكب على الدنيا وملذاتها محمود، فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية لما تكلم عن الهجرة إلى رسول الله وكيف يكون المرء كذلك أي مهاجرا، قال: أما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، أدخلوا كلامهم وعقولهم وأقيستهم الفاسدة ففسدوا وأفسدوا فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله: فسالكها يعني المتمسك بها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به مستوحشون، مقيم إذا ضعن هم بالسفر، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه يبحث عن السنة ويطلبها، لماذا؟ ليتمسك بها ليفوز بالفضل والمنقبة. قال: لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم. كلنا على باطل وانت على حق، يقول: يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءهم على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه بالظنون، بدأوا يرمونه بالظن، هذا الشر متشدد، هذا كذا، هذا كذا، هذا ينفر، هذا يفرق، هذا يمزق، وأحدقوا فيه العيون، صار محل الأنظار، أهل الأهواء وأهل البدع وكلهم متجهون إليه، سهامهم إليه، ها؟ تربصوا به ريب المنون. قال تعالى: فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إلى أن قال. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، شأنها شديد، وطريقها على غير المعتاد بعيد، تحتاج منك إلى جهاد، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف، وأنت كدره ومبتدأ لخبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فهمتم؟ إذن من تمسك بهذه السنة تحققت فيه هذه الأوصاف، ومن تركها والعياذ بالله ضل والعياذ بالله، ولا يهلك على الله إلا ماذا؟ هالك.
0: عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فالزم أخي المسلم غرز السنة، ولا تستوحش من قلة السالكين، فقد قال الله تعالى:
2: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
0: وقال عليه الصلاة والسلام:

0: تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
1: الثمر الثاني في فضل التمسك بالوحي الثاني.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: نستمع الآن لمحاضرة علمية بعنوان من معين الإمام أحمد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
4: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة وماروا في الكتاب. أحمد الله جل وعلا وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة عنونت من معين الإمام أحمد، ويعنى بهذا العنوان أن الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200 في شهر ربيع الأول، أن ما أثر عنه هو كالماء المعين الذي يرده الظمآن فيرتوي ويرده الذي أثقلته الذنوب فيغتسل منها، ويرده أصناف الناس فيصدرون عن ذلك مرتوين بالغين أربهم وحاجتهم. والإمام أحمد أجمع الناس على أنه إمام هدى ورأس أئمة أهل السنة والجماعة، وأن محبته ودراسة سيرته علم على محبة من درس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس في ذلك الزمن يمتحنون بمحبة الإمام أحمد، فمن أحبه فهو صاحب سنة، ومن قدح فيه فهو صاحب بدعة وضلالة. وليس هذا بعجب، فسيرة الإمام أحمد رحمه الله ورفع درجته سيرة من أول يوم فيها إلى آخر يوم فيها سيرة صاحب سنة وصاحب اتباع، سيرة إمام محدث فقيه عالم أمضى ليله ونهاره في طاعة الله وعبادته. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذ كان شابا وهو يرى عليه آثار النسك، قال معروف الكرخي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير. وهذه الكلمة وصف لهديه إذ كان فتى، يعني إذ كان شابا، وكان عليه آثار النسك، ويعني بالنسك العبادة والطاعة، والعبادة والطاعة أثرها ليس في الهيئة واللباس فقط، بل أثرها في الكلام والسلوك والتعبد والطاعة وإيثار الآخرة على الأولى. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد قال عن نفسه: ما تزوجت إلا بعد 40. قال أصحابه: لأنه كان مشغولا بالرحلة في طلب العلم قبل ذلك، رحل إلى مكة ومنها إلى صنعاء، وله في ذلك قصة، وهو أنه ذهب مع يحيى بن معين صاحبه إلى الحج، وقال ليحيى: إذا فرغت من الحج فإني سأذهب إلى اليمن للقاء عالم اليمن ومحدثها عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى 120. فلما وصل إلى مكة كان عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى وعرفه، لقيه وهو يطوف فعرفه وسلم عليه، وقال يحيى لعبد الرزاق وكان يعرفه، قال: هذا أحمد بن حنبل. فسر به عبد الرزاق وقال: قد بلغنا عنه أنه صاحب خير. فلما صليا ركعتي الطواف قال يحيى للإمام أحمد: يا أحمد، قد ذهبت عنا مؤنة السفر إلى صنعاء، فهذا عبد الرزاق، فهلم بنا نلازمه حتى نأخذ عنه الحديث. فقال أحمد ليحيى بن معين: قد مضت نيتي ولن أخلفها، فسأرحل إلى صنعاء. وهذا من أثر الرغبة في التنسك والتعب في طلب العلم، والرحلة إلى صنعاء في ذلك الزمان ليست على سيارات فارهة أو في طائرات أو نحو ذلك، وإنما كانت من المشقة بالدرجة التي لا توصف. لهذا قال معروف في هذه الكلمة: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك. وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب والفتيان، لأنهم يعاهدون أنفسهم في إصلاحها في فترة الفتوة، في فترة الشباب، لأن هذه الفترة إن لم يقم عودها على الصلاح والنسك فإنها تستعصي بعد ذلك إلا ما شاء الله جل وعلا. ومن تنسك في شبابه في صباه رجي له الثبات. وهذا يعني أن الانتساب إلى التدين وإلى الطاعة ليست كلمة أو انتساب هكذا بالفخر أو بالظاهر، وإنما لا بد فيه من التنسك، لا بد فيه من العبادة، لا بد فيه من الطاعة. ولهذا يأتي فيما نستقبل أن الإمام أضاف مرة أحد أصحاب الحديث، وهو عبد الصمد ابن سليمان، فلما أضافه في بيته وحان موعد النوم قرب له ماء ليتوضأ منه أو ليستعمله ونام. فلما أتى الصباح ورأى الإمام أحمد هذا الماء لم ينقص فسأله، فقال: لم أستعمل الماء. قال: صاحب حديث وليس له ورد في الليل، يعني إلى الصباح لم تقم الليل ولم تتعبد ولم تصلي ركعتين. قال: إني مسافر. قال: ولو كنت مسافرا، يعني أين الوتر، أين بعض الصلاة. وهذا لا شك أنه إذا كان مهما في ذلك الزمن في التربية وفي التوجيه فنحن بحاجة اليوم إليه في خاصة الشباب الذين يطلبون العلم أو الذين يتمسكون بالهدى أو الذين عليهم آثار الصلاح أو الذين يرغبون في الخير. لا بد من قصر النفس على النسك، لا بد من قصر النفس على الطاعة، والنفس إن طوعتها أطاعت وإن تركتها فهي أمارة بالسوء. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يتصبر يصبره الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فإذا هذا الوصف لإمام أهل السنة يدل على نشوء في طاعة الله وفي التنسك، حتى كان يقصر نفسه على كثير من أنواع الزهد والمتاعب حتى تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. قال أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد وقد روى عنه مسائل كثيرة مطبوعة، قال فيما وصف فيه الإمام: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. ما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه الصفة لا شك أنها صفة الأئمة المتقين الذين جعلوا حياتهم جدا فيما ينفع الناس. الذي يتكلم في كل شيء هذا ليس عليه سمت أهل العلم ولا سمت أهل الصلاح. ولذلك ينبغي أن يعرف الرجل الصالح الذي علق قلبه بالآخرة، أن يعرف بصمته إذا صمت وبكلامه إذا تكلم، فيكون كلامه في خير ويكون صمته عن شر، كما قال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم ربما اجتمع مع إخوانه، ربما اجتمع مع أصحابه، ربما اجتمع مع تلامذته، ربما اجتمع مع الناس فتكلموا في أنواع من الكلام، لكن هو لا يتكلم إلا إذا كان كلامه في خير، وهذا الخير هو ما يعطي فيه علما أو يأمر فيه بمعروف. قال: فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه في الحقيقة جربت، وهو أن القلب لا يمكن أن يعي أشياء كثيرة من المتناقضات في شخصية الإنسان، فطالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أن يكون للعلم أولا وآخرا، وأن يبتعد عن اللهو وعن إضاعة الوقت، وأنه إذا فكر فكر في العلم، وإذا تكلم تكلم في العلم، وهذا يعطي حياته إقبالا على العلم ورغبة فيه. ولهذا يختلف منطق فلان عن منطق الآخر، لما؟ لأن هذا عاش لغة أهل العلم، عاش مع الصحابة، عاش مع التابعين، عاش مع مالك والشافعي وأحمد وسفيان، عاش مع البخاري، عاش مع الأئمة كابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعاش مع أئمة الإسلام، فمنطقه منطقهم لأنه يحاورهم ولأنه يغرق من بحار علمه. أما إذا كان السماع من كل ما يتكلم فيه الناس ويتكلم أيضا بما يسمع، يقرأ ما هب ودب من كل شيء ويتكلم بما يقرأ، فلا بد إذن أن يؤثر هذا على قلب المسلم بعامة، وأن يؤثر على قلب الخاصة وطلاب العلم. وهذا يعني أن المرء ينبغي أن يلاحظ نفسه وألا يجعل قلبه موردا لكل شيء، ولكن يحدد طريقه ويبين لنفسه منهجا ثم يسلك ذلك. وأعظم المناهج منهج وراثة النبوة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا ما أعظم أن يفكر المرء إذا فكر في دينه، في العلم، فيما ينتفع به، وإذا تكلم تكلم في أمر ينفعه في دينه، في أمر بمعروف، في صدقة، في خير، في تعليم علم، في تعلم، حتى في محاوراته يكون رغبه في طلب العلم. ولهذا يسمو المرء إذا قوي على نفسه، والنفس ترغب في كل شيء، فلا تجعلها كما ترغب، بل اجعلها كما يطلب الله جل جلاله منك. المروذي من أصحاب أحمد وتلامذته الذين نقلوا عنه مسائل كثيرة، قال للإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يعني الذين يدعون لك. فالتفت إليه فقال: أخاف أن يكون استدراجا. يقول له تلميذه وهو صادق فيما قال: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون استدراجا. هذه الكلمة لا تكون إلا من قلب خاف الله جل وعلا واتقاه وخشي لقاءه، وعلم أن القلب يتقلب، وعلم أيضا أن الدنيا ليست بشيء، وأن الآخرة هي المقبلة. أكثرنا، بل كلنا إلا من شاء الله، إذا ذكر له ثناء الناس عليه أو دعاء الناس له فرح واستبشر، وربما أعجبته نفسه. والإمام أحمد مع معالجته لنفسه قال: أخاف أن يكون استدراجا. وكلمة أخاف هذه لأجل أن قلبه جمع ما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ولكنه يخاف، وإذا سمع بشيء مما فيه ثواب للعمل قال: أخشى أن يكون استدراجا، يعني أن الله جل وعلا يستدرجني بذلك ليرى هل أعجب بنفسي أم لا. يستدرجني الله جل وعلا كما وصف ربنا جل وعلا نفسه بأنه استدرج أقواما: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فخسروا. فإذا هذا هو الذي يجب أن يكون عليه قلب الموحد، قلب المؤمن، أن يكون دائما خائفا. واليوم الكلام في فتح باب الرجاء طيب، ولكن الناس عاثوا في الرجاء ودخلوا في الرجاء حتى قل أو ندر الخوف فيما بينهم. كل يرجو، تذكر ثواب الحسنات وثواب الطاعات، وهذا يعمل وهذا يعتمر وهذا يصلي وهذا يتلو وهذا يفعل، وكلها في أبواب رجاء. لكن أين الخوف؟ أين الخوف من الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ والله سبحانه وصف ملائكته الذين لم يدخلوا تحت التكليف، الذين هم عباد، نفسهم تسبيح وعملهم طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. وصف الله الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ليفتش كل منا نفسه مع قول الإمام أحمد هذا: أين الخوف من قلوبنا؟ فرطنا في واجبات وكل حسيب نفسه، فأين الخوف؟ عملنا ذنوبا والله جل وعلا هو المطلع عليها، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق الخلق فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق إخواننا المؤمنين بالغيبة والنميمة والحقد والحسد والضغينة، فأين الخوف من الله جل وعلا؟ ليحرك كل منا نفسه في عمله بالخوف، فإن الخوف يجلب على القلب الخشوع والخضوع والرغبة في الاستعداد للقاء الله جل جلاله. هذه كلمة عظيمة، ما أكثر الداعي لك قال أخاف أن يكون استدراجا، فرحمه الله، ما أعظم بصيرته وما أعظم شأنه. كان أكثر جلوس الإمام أحمد أنه كان يجلس جاعلا رأسه بين ركبتيه، وكان يقال هذه جلسة المتخشع، لأنه يفكر في نفسه ويفكر في مآله ويبتعد عن الجلسة التي فيها نوع تعاظم ورؤية للنفس. ولما حضرته الوفاة ورأى الطبيب بوله وكثرة الدم فيه قال هذا لا يكون إلا من قلب خائف، يعني أن كثرة الخوف جعلته كذلك. من كلماته رحمه الله ورفع درجته وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأجزله وأرفعه، أنه قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر، قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر، يعني أن العلماء من أهل السنة المرجع إليهم فيما ينكر وما لا ينكر، وما أنكرته علماء السنة في أبواب العقيدة فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في أبواب السلوك فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر. يعني أن المرء لا بد له أن يرجع في معرفة السنة ومعرفة المنكر، في معرفة المعروف والمنكر، إلى علماء السنة. فما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو المنكر الذي لا شك فيه. وهذا لا شك من الإمام أحمد فيه تربية عظيمة لكل مسلم في أنه يكون دائما متبعا مقتديا بعلماء أهل السنة، يعني الذين يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد والعقيدة بجميع أبوابها، وفي أبواب العبادات والمعاملات، وفي أبواب السلوك، وفي أبواب التربية، وفي أبواب التعامل والمواقف في المجتمع أو مع الناس. هذا المرجع فيه إلى علماء أهل السنة، وهذا يخلي قلبك من رؤية الهوى، يخلي قلبك من تحسين ما رآه عقلك حسنا ومن تقبيح ما رآه عقلك قبيحا. فلا بد إذن من اتباع، لا بد إذن من رجوع إلى أهل العلم، إلى أهل السنة في الفتوى. ما أنكرته علماء السنة فهو المنكر، يعني لا تنكر أنت بما تراه ولا تعرف أنت بما تراه، بل لا بد من رجوع إلى العلماء من أهل السنة فيما تأتي وما تذر. وهذا لا شك، لما؟ لأن علماء أهل السنة هم ورثة الأنبياء، وهم الدالون على الشريعة، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذون ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فإذا هذا تقعيد في المرجعية في سلوكك، لا يكون الأمر فيما تأتي وما تذر، هل هذا منكر ليس بمنكر، أنكر ما أنكر، هل أفعل كذا أو ما أفعل، هل هذا الأمر صحيح أو ليس بصحيح، هذا لا يكون اجتهادا يجتهد به المسلم فيما يراه، بل لا بد فيه من رجوع إلى علماء أهل السنة. لما؟ لأن هذه الأبواب من أبواب العقيدة ومن أبواب الدين، فأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يدعيها، ادعتها الخوارج فخرجوا بها على الآئمة، وادعتها المعتزلة فحسنوا بها الخروج على الآئمة، وكذلك ادعاها طوائف فخرجوا بها على الأئمة، لكن الشأن فيما قال علماء أهل السنة إنه السنة، وما قال علماء أهل السنة إنه المنكر. ومن كلماته في علماء أهل السنة أنه قال: أحب أهل السنة على ما كان منها، يعني أن الحب يكون على السنة، تحب لا على زهادة، لا على محبة دنيوية، لا على قرب، إنما الحب الحقيقي أن يكون حبا لصاحب السنة. وقد يكون صاحب السنة يعني صاحب الاعتقاد عنده بعض المنكرات، ولكنه في اعتقاده وصفائه وتسليمه للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه صاحب قلب سليم من البدع والشبهات. لهذا قال: أحب أهل السنة على ما كان منهم، وهذا يعني بالمفهوم أن المرء يبغض أهل البدعة أيضا على ما جاء منهم، فإنهم لو جاءت منهم عبادة وجاء منهم زهد وجاء منهم بعض العلم فإنهم يبغضون لا لهذه الأمور، ولكن يبغضون لأنهم خالفوا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قال العلماء في شرح كلام أبي الدرداء هذا أن أبا الدرداء يحبذ النائم الذي لا يقوم الليل، ويحبذ المفطر الذي لا يصوم النفل. لما يقول؟ لأن هذا مع السنة ومع اليقين هو على خير. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال العباد من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أن المرأة إذا كان على يقين يعني على سنة فإن عمله القليل يبارك الله جل وعلا له فيه. وأيضا قد يكون العبد مكثرا من العبادة ولكنه صاحب غرور، مغتر بعبادته، مغتر بكثرة تلاوته، مغتر بكثرة صيامه، ينظر إلى الناس وكأنهم لا شيء، ولا يدري كيف المآل، ولا يدري إلى ما الخاتمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك كان كثير من السلف إذا تذكر الكتاب السابق بكى وقال: قلبي معلق ماذا سبق لي. وآخرون إذا تذكروا الخاتمة في هذا الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إذا تذكروا الخاتمة بكوا ويقولون: قلوبنا معلقة بالخواتيم، بماذا يختم لنا. وهذا يعني أن المرأة إذا تعبد فإنه يتعبد مع الخوف أن لا يقبل الله جل وعلا منه. لهذا قال بعض السلف: ليت لي من صلاتي ركعتين متقبلتين. قالوا: وكيف؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن في كلمة الإمام أحمد هذا تعليق لكل مسلم بأهل السنة، تعليق لكل مسلم بأهل الاعتقاد، بأهل التوحيد، بأهل العقيدة الصحيحة، الذين لا يعارضون السنة بعقولهم، لا يعارضون السنة بأهوائهم. إذا شيء مضى عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن، أو مضى عليه عمل الصحابة أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهو الحق الذي من أخذ بغيره فهو على شفا هلكه. وكذلك العلماء الذين اقتفوا أثرهم وعملوا بسنتهم وساروا على هديهم. من كلماته رحمه الله أنه قال: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قالوا له: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيها. لماذا يقع في البدع من لم يكن صاحب سنة أو صاحب حديث؟ لماذا؟ لأن البدع محبوبة للنفس، من جهة أن البدع يعملها أصحابها لتقربهم إلى الله جل وعلا، مثل ما لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم وكانوا مجتمعين، فيقول أحدهم لأصحابه: سبحوا 100، فيسبحون 100، ثم يقول: احمدوا 100، فيحمدون 100، ثم يقول: كبروا 100، فيكبرون 100، وبين أيديهم حصى لذلك. فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر بذلك وأنكر عليهم وقال: لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء أزواجه لم يتوفين، يعني أن العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له وكانوا من الصالحين: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا، إحنا ما أردنا إلا الخير، نسبح ونهلل، نسبح 100، نحمد 100، نكبر 100، والأحاديث التي في التسبيح والتحميد 100 في كل يوم تعلمونها. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يحصل. يعني أن الأمر لا بد فيه من سنة، البدع مبناها على الخير أردنا، مثل ما قال أولئك، يعني ما أردنا إلا الخير. فكل أنواع البدع التي تراها، البدع الاعتقادية في نفي صفات الله جل وعلا، يقول القائل: نفينا الصفات للتوحيد، يعني أرادوا الخير، نفوا ما يستحقه الله جل وعلا من الكمالات، ويقولون أردنا الخير، يعني أرادوا التنزيه، مثل ما سمت المعتزلة نفيهم للصفات التوحيد، وآخرون سموا نفيهم للصفات التأويل، وهكذا. يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الرب جل وعلا. لكن قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يحصل. وهذا ولا شك قاعدة، كيف ينجو المرء من هذا؟ أن يتعبد بعبادة، أو يستحسن عبادة، أو يقر آخرين على عبادة مبتدعة وهي في ظاهرها حسنة وقربة إلى الله وفيها خشوع وربما فيها بكاء، كيف يكون ذلك؟ لا بد من معرفة السنة والحديث وكلام أهل العلم. كان أحد أصحاب الإمام أحمد يختلف إلى الحارث المحاسب، فقال للإمام أحمد: إن الحارث يقول كذا ويقول كذا، وفيه من الخشوع والصلاح والطاعة. فقال أحمد: متى يأتيك؟ قال: يأتيني بعد المغرب. فقال: إذن سآتي، واجعلني في مكان أسمع كلامه ولا أراه ولا يراني، أسمع كلامه ولا يراني. فأتى الإمام أحمد واختبأ، فلما صلوا المغرب جلسوا فقدم لهم طعاما، ثم صلوا العشاء وجلسوا، يعني رجعوا وجلسوا في البيت، ثم جلسوا مدة يقول لم يتكلم الحارث فيها، وإنما كان متخشعا، عليه آثار الخوف والخشوع والطاعة. فسأله أحد أصحابه سؤالا فتكلم بكلام أهل السلوك والرقائق، فظل يتكلم، وأصحابه منهم من تخشع ومنهم من بكى. قال هذا الرجل صاحب الإمام أحمد: فصعدت إلى أحمد لأرى، فإذا هو يبكي، فإذا هو يبكي. فقلت: يا أبا عبد الله، كيف الذي سمعت؟ قال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه. ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه. لما؟ لأن هذا الكلام الذي قالوه لم يكن عليه هدي أهل السنة فيما مضى، وإنما أتوا بكلام في السلوك جديد وتخشع لم يعرفه العلماء، وطريقة جديدة لم يكن عليها من مضى، فلذلك خشي عليه لهذا الإحداث أنه إذا كان معهم زاغ إلى البدعة. ولهذا نهى الإمام أحمد عن صحبة الحارث وعن مجالسته في كذا موضع، لأجل ما نقل له من كلام آخر له فيه بعض الغلط. قال: لم أسمع بكلام أحسن من هذا، يعني من كلام القصاصين أو من كلام أهل الرقائق، لكن لا تصاحبه، لأن ذلك ليس من الطريقة التي جرى عليها أهل العلم. لهذا قال الإمام أحمد هنا: إن ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قيل: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو حديث وقع فيها. وهذا في الواقع ينبغي أن يتنبه له كل أحد، لأننا في هذا الزمن كل يحب الدين، وكل يحب أن يتدين وأن يكون مطيعا وأن يخشع قلبه، ولكن لا بد أن يكون ذلك على سنة، لأن العبادة إذا لم تكن على سنة فهي مردودة، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: هذا الخالص فما الصواب؟ قال: أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في الصحيح. فإذا المسألة ليست مسألة إن هذا يرقق القلب، هذا ينفع الناس، هذا يذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل حسن، ما فيه إلا الخير. كونه ليس على سنة يكفي في رده. لما؟ لأن نبينا الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك أعمال أحدثت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبرت من البدع والمحدثات والضلالات، وهناك أعمال أحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدها أهل العلم من المحدثات المذمومة. فما الضابط؟ كيف يميز المرء ما بين ما يعد بدعة وما لا يعد بدعة؟ الضابط أن ترى هل المقتضي لهذا العمل، الباعث لهذا العمل، موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فإذا كان الباعث للعمل موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعمله ولم يأتي فيه تشريع، فقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أو زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، والعياذ بالله. إذن ما الباعث عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم، فهذا يدل على أن الأمر إحداثه بدعة. لما؟ لأن الباعث موجود في زمنه، واليوم الباعث والمقتضي للعمل موجود في زمنه وموجود في هذا الزمان وموجود في الأزمان اللي قبل. فإذا إحداثه لو كان من الدين لكان مشرعا في زمن النبوة، فإذ لم يشرع في زمن النبوة يدل على أنه بدعة ضلال. القسم الثاني: ما لم يكن الباعث له والمقتضي له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نمثل الأول على الثاني. الأول مثل، يعني من الأمثلة المشهورة، الاحتفالات البدعية: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة بدر، الاحتفال بليلة المولد وهي أعظمها، ونحو ذلك. كل الغرض من هذه الاحتفالات ماذا؟ الغرض منها أن يجلب في النفوس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسمع الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب الناس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إرادة خير. لكن هذا الباعث أليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس في زمن الصحابة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن الأعراب وممن حول المدينة ومن، أليسوا بحاجة إلى أن يتذكروا؟ أليسوا بحاجة إلى أن يحبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هم بحاجة. فإذا لماذا ترك؟ لا شك أن الترك دين، كما أن الأمر دين، فإن الترك مع وجود الباعث دين، وإلا فيكون ثم جزء من الدين الذي يقربنا إلى الله جل وعلا لم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أن يكون المقتضي للعمل للفعل جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه لم يكن الباعث على العمل الذي أحدث موجودا في زمنه. ومثاله أيضا صلاة التراويح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وأتى زمن عمر رضي الله عنه، المانع زال. جمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل، فلو جمع في دفة مصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على حواف الصحائف ويكون شكل المصحف ليس بجيد، وإما أن تنسخ كلما نزلت آية، والله جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء، معناه لازم تنسخ المصحف مرة ثانية. ولهذا بدأ بجمع القرآن في مصحف واحد أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. إذن فما أعظم وصية النبي عليه، وصية الإمام أحمد رضي الله عنه في وصيته بالسنة، يقول ما أعلم الناس أحوج منهم إلى الحديث وإلى السنة من هذا الزمان. لما؟ قال ظهرت البدع. هذا إذا كان في البدع السلوكية والأخلاقية، فكيف بالبدع المتعلقة بالاعتقاد؟ يعني مسائل مثلا الإمامة، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة ونحو ذلك، عارض فيها أناس كثير من أهل الصلاح عارضوا فيها السنة بالرأي. فلهذا ما أعظم الحاجة إلى السنة. وتذكر مع ذلك قول الإمام أحمد في آخر الكلام، فمن لم يكن عنده حديث وقع في البدع. ولهذا من لزم السنة واستسلم للحديث فإنه يجنبه الله جل وعلا المحدثات بفضله وكرمه. قال عبد الصمد بن سليمان تلميذ الإمام أحمد في الكلمة التي ذكرتها لكم في أول هذه المحاضرة، قال بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال قلت أنا مسافر. قال ولو كنت مسافرا. وهذه تربية عظيمة جدا، في أن طالب العلم لا بد أن يكون له نسك، لا بد أن يكون له إقبال على الله جل وعلا. كيف يحفظ السنة؟ كيف يعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يعلم الفقه؟ كيف يفقه معاني القرآن؟ كيف يفقه التفسير؟ كيف يكون صاحب قرآن وهو لا يعاهد نفسه بالعبادة والطاعة، وخاصة قيام الليل بما تيسر؟ قم الليل إلا قليلا. وقال سبحانه في آخر السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الليل قم بما تيسر، ولو أن تقوم بثلاث ركعات فقم بما تيسر. يعني لا يكون دأب طالب العلم أن يكون يترك قيام الليل، يترك التهجد، يترك التعبد. فلا بد أن يكون الرجل الصالح، أن يكون الرجل الذي يريد صلاح نفسه، أن يكون معتنيا بهذه العبادة العظيمة ألا وهي قيام الليل. قيام الليل نحن اليوم نتكلم في أمر أعجب منه، وهو في أداء الواجب من صلاة الفجر في الجماعة. إذا كان الناس فيما مضى يرشدون إلى قيام الليل، فأين نحن وكثير من المنتسبين إلى الخير لا يقوون على أداء صلاة الفجر في الجماعة. فكيف إذن يكون الحال وبما يكون الكلام معهم؟ لا شك أن الأمر صعب وكل يفتش نفسه، ولا بد من التوبة النصوح العاجلة من كل ذنب. إذا كان التفريط في الواجب فالتوبة واجبة، وإذا كان التفريط في المستحبات فالمرء يعاهد نفسه على ما جعل الله جل وعلا فيه الفضل العظيم. قال الله سبحانه في وصف المتقين في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد تكلم على هاتين الآيتين الحسن البصري رحمه الله بكلام عظيم حسن، قال على قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال قاموا الليل فلما أتى السحر استغفروا خشية ألا يقبل منه. هذه كلمات أصحاب القلوب الحية، ونحن ليس حظنا منها إلا النقل، ورب مبلغ أوعى له من سامع. ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. إذا حمل المرء القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة، صاحب القرآن هو أحق الناس بالخشوع، صاحب القرآن هو أحق الناس بالإقبال على الجنة والهرب من النار، صاحب القرآن هو أحق الناس بالبعد عن الانجراف في الدنيا. ولهذا قال الإمام رحمه الله: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. يعني الدنيا لمن وعى خير أم القرآن؟ وهل ثم مقارنة وهل ثم نسبة؟ لهذا قال جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه له: يا أمير المؤمنين هلم بنا ننظر إبل الصدقة. فذهب، وكانت إبل الصدقة محبوسة في المراء خارج المدينة، فلما أقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها، فقال: يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به، أو أما الناس بالصلاة بالقرآن، عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب شهوات، عزيز أن يكون موغلا في الشبهات أو متوغلا في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض، والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاء لكلام الله جل وعلا. لذلك ما أعظم هذه الكلمة في تحسر الإمام على أصحاب القرآن: عزيز علي، يعني يعظم علي وأتحسر، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. ما الدنيا بجاهها؟ ما الدنيا بمالها؟ ما الدنيا بنسائها؟ ما الدنيا بجميع ما فيها بجنب أو بالقياس إلى كلام الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر فقال: ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا لمن؟ لمن وعي حقيقة الدين وحقيقة المآل. الإمام أحمد له ولدان، عبد الله وصالح، وليس بشقيقين، كل واحد منهما من أم. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة، رأى رجل مع أبي محبرة، يعني المحبرة مكان الحبر، سابقا كانت الكتابة تعرف بقطعة خشب مبرية أو تبرى تغمس في المحبرة في الحبر ثم يكتب بها، فكان طالب العلم دائما معه المحبرة ومع القلم. قال: كان رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، شوف كيف الناس يغرون حتى عظماء الرجال. قال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين؟ يعني مستنكرا أن يحمل المحبرة كما يحمرها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على الاطلاع كما يحرص عامة طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه وفكره، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيش؟ يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام يشير إلى نفسه، قال: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. ولهذا لما كان في وقت احتضاره، يعني في قرب وفاته، قال لهم: هاتوا لي حديث هشيم. فذكروا له من حديثه، وهشيم هو هشيم بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد. لقيه الإمام أحمد سنة 79، وكانت سنه إذ ذاك إذ طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأنه مولود سنة 164، وبدأ بطلب العلم 179. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الأنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن. فلما قالوا له إن ابن سيرين كان يكره الأنين، قالوا: فما أن حتى مات. هذه: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لا بد أن أستفيد العلم، ما هي فترة الشباب، وإذا بلغت مبلغا صرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت إيش مؤلفا، يشار إلى خلاص انتهيت. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر. العلم علم، علم ماذا؟ علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي لمن صحت نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وأن لا يترك طلب العلم بأي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حلق المساجد طائفة كثيرة من ممن رغبوا في العلم طلبوا العلم 2 ثم ترك 3 شهور، إيش هذا؟ وبعضهم طلب 3، 4، 5، 7 سنين وترك. لماذا؟ هل إذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت إليها؟ هل إذا جاءك منصب انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك جاه وأصبحت مديرا لمدرسة وأصبحت دكتورا أو انقطع العلم؟ لا، ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الأبد. الآن الناس يقولون إيش؟ يعني أحكام الصلاة عرفناها، ما فيش. وإذا سألتهم عن كثير من

من تلامذة الإمام أحمد. أنا أخذت قولا في هذه النخبة المختارة من كل تلميذ للإمام أحمد وصاحب قول، وإلا فسيرته عطرة وكلماته كثيرة متنوعة ومدرسة ينبغي لكم أن تنظروا فيها وأن تتدبروا، فلا شك أنه إمام أهل السنة قولا وعملا. قال الخلال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كنت أحفظ القرآن، كنت أحفظ القرآن، يعني كنت حافظا للقرآن، فلما طلبت الحديث اشتغلت، يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعاهد القرآن وعن حفظ القرآن، يعني فنسي بعض القرآن وذلك لاشتغاله بالحديث. قال الإمام أحمد: كنت أحفظ القرآن فلما طلبت الحديث اشتغلت، فتفلت مني، فسألت الله عز وجل أن يمن علي بحفظه، ولم أقل في عافية، يعني قال: اللهم من علي بحفظ القرآن، يقول ولم أقل في عافية، يعني كان يقول الذي ينبغي أن يقول: اللهم من علي بحفظ القرآن في عافية. قال: فما حفظت القرآن إلا في السجن، فما حفظت القرآن إلا في السجن والقيود. فإذا سألت الله حاجة فقل في عافية. أولا، السجن والقيود للإمام أحمد رحمه الله كانت سجنا وقيودا في سنة لإحقاق الحق، لإحقاق عقيدة السلف، لدرء ورد فتنة القول بخلق القرآن، فسجن في سنة، وانتفع الناس جدا بسجنه إذ دل الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاعتقاد الصحيح في مسألة خلق القرآن. لكنه وإن كان سجن في هذا الأمر لكنه السجن ليس بعافية، ولهذا قال الإمام أحمد: ولم أقل في عافية، فسألت الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية. قال: فما حفظته إلا في السجن والقيود. وهذه لا شك كلمة عظيمة في أن المرء ينبغي أن يتفطن في دعائه وأن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية دائما. وإذا طلبت شيئا من ربك جل جلاله فاطلب أن يكون في عافية، لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في مرض يقعده، ربما لا يحصل لك شيء إلا في فقدان لأولادك وأهلك وتجلس منفردا في بيتك، ربما لا يحصل لك الشيء إلا في غربة لا تحمدها ولا تختارها. فلذلك اسأل ربك دائما في عطائه أن يكون مع العفو والعافية. مثلها الاستعاذة بالله من الفتن، يعني من الفتن المضلة. ولهذا في دعاء الداعي أن يعيذه الله جل وعلا من الفتن قال العلماء: الأفضل أن يستعيذ من الفتن المضلة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أو من الفتن المضلة، أو أن يدعو يقول: أعوذ بك اللهم أن أفتن عن ديني، أو نحو ذلك، لأن الخير فتنة، ولأن الأهل فتنة، ولأن المال فتنة، وهذه أشياء لا بد للإنسان من أن يتعامل بها، لا بد أن يتزوج، لا بد أن يكون له ولد، لا بد أن يكون له مال، لا بد إلى آخره. فهذه أنواع فتن، لكنها فتن تكون من الخير لكن قد تضل بعض الناس. لذلك يستعيذ المرء بالله جل وعلا من مضلات الفتن. قال عبد الله بن الإمام أحمد: ولد لأبي مولود، فأعطاني عبد الأعلى، وعبد الأعلى أحد العلماء، علماء الحديث، قال: فأعطاني عبد الأعلى رقعة يهنيه، يعني يهنيه بقدوم هذا المولود،

0: قرأها أبي ثم رمى بها، وقال ليست هذه كتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة. هذه تربية لعبد الله، وأيضا استنكار من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته. وهذه الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمان، أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني وإلى آخره فقدت، أو أنها لا يعتني بها أصحابها. والذي ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ أن يكون لعلمه أثر فيما يكتب، حتى في التهاني لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العام، لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لا يكتب، لا بد أن يكون له سمت وله هيئة في كلامه وفي كتابته أيضا. فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك رمى بها الإمام أحمد، قال ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا وفيه ذكر بعض السنة في الإتيان بالمولود وفيه تذكير ببعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. الهدي الأخير من معين الإمام أحمد الذي لا ينضب قول محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال عبد الله بن الإمام: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. لما؟ لأن هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. الإمام يعلم أنهم إن تبعوه فسيستفيدون من هديه، سيستفيدون من دعائه، ربما سألوه عن علم، لكن لعظم معالجته لنفسه كره أن يفتن بكثرة من يمشي وراءه في أمر من أمور العبادة. كان لا يرضى أن يتبعه أحد، يحب أن يمشي وحده، ويحب أن يعالج أمره وأن ينصرف من الصلاة وأن يقبل على بيته وحده. وهذه أدب لكل من ابتلاه الله جل وعلا بالتصدر، سواء كان تصدرا علميا أو تصدرا من جهة الجاه أو كان تصدرا من جهة الدنيا، فيجب أن يذل نفسه، ويجب أن لا يعين الشيطان على نفسه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا رأى من نفسه إعجابا وكبرا وعظمة، أو أن نفسك تعاظمت، فليقصرها على ما فيه ذلتها حتى تستقيم له، لأن الكبر أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما ينبغي أن يتعاهده هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالتصدر على أي نوع كان، وأيضا مما ينبغي أن يعتني به الأتباع، أن يعتني به الناس في أن لا يخالف من يرغب في ذلك. فإذا كان العالم يرغب في ذلك فليتخففوا، يستفيدوا منه في أي موطن يلقونه فيه، في مجالس العلم ومجالس التدريس أو في أي مكان، لكن لا يتبعونه في كل مكان، لأنه ربما يكره ذلك. بل كل عالم رباني مخلص صادق يكره أن يتبعه الناس وأن يعظمونه، لأن التعظيم يخشى على القلب من آثاره. لهذا قال ابن مسعود في نصيحته لتلامذته ونهيهم أن يتبعوه، قال: إنها مذلة للتابع وفتنة المتبوع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الملازمين لتقواه، القاهرين أنفسنا على ما فيه رضاه، كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله خير الجزاء، فلقد كان في زمنه كأبي بكر رضي الله عنه في زمنه، فكانت الردة في زمن أبي بكر، وكان لها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت فتنة القول بخلق القرآن والفتن المضلة في زمن الإمام أحمد، وكان لها أحمد بفضل الله جل وعلا ونعمته. اللهم اجز عنا أئمة الإسلام وعلماء الملة خير الجزاء على ما ورثونا من هذا العلم العظيم وهذا الهدي النافع. اللهم واجعلنا من المقتدين بنبيك، المستنين بسنته، الناهجين طريق صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ومن علينا بالاستقامة على السنة وبالختام الحسن. ربنا ثبتنا على ما فيه رضاك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فأعذنا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، ووفقهم اللهم إلى ما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: كنا نستمع لمحاضرة علمية بعنوان من معين الإمام أحمد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: هناك بعض الناس أو بعض الأخطاء من حجاج بيت الله الحرام أنه يقوم بغسل الجمرات، وأنه يتعمد برمي الجمرات، وحيث أنه يقول لا يلزم أن تسقط في الحوض.
5: الجمرات ترمى يوم النهر العقبة 7 جمرات حصيات، وفي اليوم الحادي عشر ترمى الأولى والوسطى والعقبة، وفي اليوم الثاني عشر ترمى الأولى والوسطى والعقبة. والسنة أن نرمي كل موضع ب7 حصيات، فنرمي يوم النهر جمرة العقبة ب7 حصيات، هذه 7 نلتقطها ونرمي بها. وأما غسلها ونحو ذلك فهذا من البدع التي ما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لقط الحصى ووضع 7 حصى في يدي وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فحذرنا من الغلو بأن نقطع الحجر الكبيرة التي نرمي بها. لا، هذا تعبد وليس قتل الإنسان شيء، إنما عبادة لله جل وعلا.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: وهذه فائدة عظيمة، أنه لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم وأسواقهم، فإذا ربط دابة في طريق ضيق أو طريق واسع على الصحيح، المهم أنه ربط دابة في طريق الناس فعثر بها إنسان، يعني صدمها إنسان، أو هي رفست إنسانا برجلها، أو عضته بنابها، فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك أو تضرر، لأن هذا تسبب منه في الإتلاف أو بالإصابة، ولأنه ليس من حق أحد أن يستغل طريق المسلمين لحوائجه الخاصة. فإذا وضع في الطريق دابة أو سيارة، أوقفها في الطريق فاصطدم بها سيارة أخرى، أو اصطدم بها إنسان أعمى أو غافل فتضرر من ذلك، أو وضع في الطريق خشبا، أو حفر في الطريق حفرة أو بئرا، فإنه وتسبب عن ذلك أو نتج عن ذلك إتلاف أو إحداث أضرار بالمارة، فإنه يضمن ذلك كله، لأنه متعد بهذا العمل، وأيضا هو آثم في تضييق الطرقات على المسلمين. ومن هذا يؤخذ أن هؤلاء الذين يستغلون الأسواق والطرقات لوضع الأذى فيها، أو وضع القمامات فيها، أو إرسال المياه فيها، أو إلقاء شيء يزلق به الإنسان فيسقط، أن كل هؤلاء يضمنون ما حصل منهم، ولو أنه طبق هذا الحكم عليهم بصرامة لا حصل للمسلمين لذلك نفع عظيم، ولزال عنهم ضرر كبير، ولارتدع الظالمون.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه. ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وروى أحمد والبزار منه الشطر الأخير. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وفي رواية لمسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه ثم قال: زدني، فزاده 3 مرات ثم ولى مدبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه ثم يسألني فأعطيه 3 مرات ثم ولى مدبرا، وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يذكر أنك أعطيته 2 دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما شكره وما يقوله؟ إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لما لم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فما معنى ذلك؟
3: معناه واضح، يعرفون الحق، وهذا الذي قلنا أنه ما يكفي الانتساب، لا بد أن تعرف الحق بدليله من الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم الراسخين في العلم. والرفق بالخلق، تعامل مع الخلق بموجب ما جاءت به الشريعة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، أحسن الكلام والنطق والأسلوب التخاطب حتى ترغب الناس في الخير، ويكون كلامك عن علم ما هو عن جهل ولا عن حماس بدون التزام بالآداب الشرعية.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: ما حكم عمل المرأة مع الرجل إذا كانت في حاجة ماسة لهذا العمل، علما بأنها تلتزم بالحجاب الشرعي وتحاول عدم التعامل معهم إلا في الضرورة؟
4: هذا كثير كثير، وأظنه ما من بلد مسلم إلا بلي بهذا. فإذا كانت فقيرة معدمة أو في بيتها معدم فقير ودخلت في هذا العمل فلتتحاشى مخالطة الرجال ومحادثتهم إلا عند الضرورة، كأن تخاطب مدير رئيس العمل في أمر لا بد لها من مخاطبته فيه بالهاتف، وهذا أفضل، وقد تذهب إليه. ولكن يجب أن لا يكون باب المكتب مغلقا، تحصل الخلوة هنا في هذه الحال. ونحن نوصي بناتنا المسلمات أن يبتعدن عن الاختلاط بالرجال ولو كان هذا من منهج دولتها. والآن نسأل الله العافية أصبح الأمر مستساغا، وسر هذا إما جهل الحاكم أو فساد بطانته ممن يرى فيهم العلم فيفتونه، أو من ذهبوا إلى أحد المعسكرين الكافرين، المعسكر الشرقي بزعامة روسيا والصين، أو المعسكر الغربي بزعامة أمريكا وبريطانيا. والحقيقة أن بريطانيا يعني كالذيل لأمريكا، إن لم يكن في أغلب يعني في الأحوال كلها ففي أحوال كثيرة. ثم يعود هؤلاء المبتعثون حربا على مجتمعاتهم، فينفخون في المرأة، وإما ينفخون في المرأة الخروج وأنها من حقوقها السياسية تعمل إلى جانب الرجل وتدخل في المجالس وتدري بصوتها، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، خرج النساء من البيوت واختلطن بالرجال في كل مجمع عام وخاص. جاء في بعض الآثار أنه لما خرج النساء

0: وأن يكتفين بالأعمال المفصولة عن الرجال كالتعليم. نعم، فإن خروجهن يخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله دعا أمهاتكن أو أمر أمهاتكن عائشة ورفيقاتها وكذلك أخواتها، أخواتهن من الصحابيات والخيرات وجميع نساء المؤمنين إلى قيام الساعة بالقرار في البيوت. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكيف بنساء متجملات يجلسن في مكاتب الاستقبال في المستشفيات وفي الأسواق وفي المؤسسات؟ وقد أفتى علماؤنا جزاهم الله خيرا قبل أشهر بتحريم ذلك. فكيف يا معاشر الرجال والنساء تقلدون غيركم من غير المسلمين من اليهود والنصارى وسائر المتحللين الممسوخين وتتركون فتاوى علماءكم؟ فيا بنات المسلمات تعقلنا واستبصرنا وانظرنا واحفظنا أنفسكن بما أمركن الله سبحانه وتعالى.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
2: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بيان للمآخذ التي أخذت على اليهود وسببت غضب الله جل وعلا عليهم، أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم

0: آمنوا بما أنزل الله، أو قال لهم بعض الصحابة كما تقدم لنا قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره من الصحابة لليهود، آمنوا بما أنزل الله. يقولون لهم تعلمون أن محمدا رسول الله، وأن هذا الكتاب القرآن منزل من عند الله، وكنتم تتوعدون الكفار والمشركين إذا بعث النبي اتبعناه فقتلناكم قتل عاد وإرم، لما لا تؤمنون الآن وقد بعث صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب المصدق لما معكم؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله الذي هو القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يقولون لسنا في حاجة إلى زيادة عما عندنا، نؤمن بالتوراة وتكفينا، أليست التوراة من عند الله؟ يقول بلى، التوراة نزل من الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن يكفينا، نؤمن بالتوراة فقط لأنها هي المنزلة علينا وعلى نبينا فنؤمن بها. هذا قولهم، وهم في الحقيقة لم يؤمنوا بالتوراة. لو آمنوا بالتوراة حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة تأمرهم في الإيمان بالكتب المنزلة كلها، التوراة تأمرهم في الإيمان بالرسل السابقين واللاحقين. وبين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل كثير، فهم مأمورون بالتوراة في الإيمان بالرسل قاطبة. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، والحق والحال أنهم يكفرون بما وراءه. وراءه يعني أمامه، أو وراءه يعني خلفه، أو وراءه يعني ما سواه، أو وراءه من الأضداد التي تستعمل في الأمام والخلف، أو وراءه من التورية، التورية يعني يتورى يواريه يستره، ويكفرون بما وراءه يعني ما سواه سواء كان أمام أو خلف. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم وراءهم أمامهم يعني. فقيل إن كلمة وراء تستعمل للأمام وتستعمل للخلف وتستعمل لما يستره الإنسان، فالإنسان يستر ما أمامه عمن خلفه، ويستر ما خلفه عمن أمامه، وتستعمل عما وراءه عما سواه يعني غيره، ويكفرون بغيره. ويكفرون بما وراءه يعني بغيره من الكتب، وهو أي القرآن الحق مصدقا لما معهم. ثلاثة أحوال معنا: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أنهم يقولون هذا القول وهم يكفرون، والحال أنهم يكفرون بما سواه وهو، أي ما سواه هو الحق ليس بباطل ولا شك، ولا يخالف ما معهم بل هو مصدق لما معهم. يعني لو كان يخالف ما معهم لوجب عليهم الإيمان به، فما بالك إذا كان مصدقا لما معهم، فمن باب أولى. لو خالفه لوجب عليهم الإيمان به، لأن الله جل وعلا ينسخ ما شاء، لكنه مع هذا ما كان مخالف. يعني في الأصل والعقيدة والتوحيد والعبادة كل الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما تختلف الأديان السماوية بالشرائع، بكيفية الصلاة، كيفية صفة الصيام، كيفية الزكاة ومقاديرها ونحو ذلك تختلف. أما في العقيدة والتوحيد والعبادة فهذه لا تختلف أبدا، كل الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده، ويحذرون وينهون عن عبادة ما سواه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، أي القرآن، مصدقا لما معهم الذي هو التوراة، الذي قالوا نؤمن بما أنزل علينا، القرآن مصدق للتوراة. قل لهم يا محمد فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. هذا من الإيمان بالتوراة، يعني أنكم كذبة في قولكم نؤمن بما أنزل علينا، ما آمنتم بما أنزل عليكم. لو آمنتم حقا بما أنزل عليكم لما تقتلون الأنبياء؟ هل جاءكم في التوراة قتل الأنبياء وإباحته؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني أنكم كاذبون في ادعائكم الإيمان بالتوراة من ناحيتين، من ناحية أن التوراة تأمركم بالإيمان بالمحمد وبما نزل عليه ولم تفعلوا، من ناحية أخرى أن التوراة تأمركم بتعظيم الرسل واتباعهم وطاعتهم، فلما تقتلونهم؟ هل هذا إيمان بالتوراة قتل الأنبياء؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لما تقتلون؟ قل فلما تقتلون، تقتلون أو قتلوا، هم قتلوا، يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا، وإنما القتل كان قبل في الماضي. قل فلما قتلتم أنبياء الله، لما جاء مضارع بدل الماضي؟ قيل إن المضارع والماضي يتناوبان، ثم فيه معنى استحضار الصورة السابقة، يعني كأنها جديدة لأنها الآن، ثم إن هؤلاء المخاطبين ما قتلوا بأنفسهم وإنما قتل آباؤهم، فأسند القتل إليهم لأنهم راضون بفعل آبائهم، والراضي كالفاعل، فهم ما قتلوا وكأنهم قتلوا لأنهم راضون بما فعل أسلافهم. قال بعض المفسرين الإتيان بالماضي بالمضارع هنا حسن، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرات متوالية يحرضون عليه، وأنواع من الطرق الملتوية الخبيثة يفعلونها للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، لمحاولة رمي الحجر على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودس السم في الشاة ليأكلها ليموت، وتحريض كفار قريش والأحزاب على الإتيان إلى المدينة ووعدهم إياهم بالمعاونة على القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هذه محاولات عدة، حاولوا عدة محاولات، فناسب أن يؤتى بالفعل المضارع، والفعل المضارع والماضي يتناوبان كثيرا، كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى ماضي وهو سيأتي، وآيات كثيرة يأتي فيها الماضي بدل المضارع والمضارع بدل الماضي. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلم قتلتموهم، هذا فعل شرط، أداة الشرط إن كنتم، وفعل الشرط وجواب الشرط ما جاء لكنه مفهوم من السياق. إن كنتم مؤمنين فلم قتلتموهم، فهم من سياق الآية قبل. اقرأ.
1: يقول تعالى: وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه واتبعوه، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم من التوراة،
0: مصدقا للتوراة التي معهم، ومصدقا للإنجيل الذي معهم. نعم. وبنو إسرائيل عندهم التوراة والإنجيل، لكن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، ويصدق عليهم أنهم كلهم من بني إسرائيل. نعم.
1: فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
0: يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل يقول: هذا ولدي، يقول: هذا محمد نبي الله، ما عنده في ذلك شك. تروي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعرفه أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه، قد يكون منسوب إلي وليس لي.
1: ثم قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
0: وقال جل وعلا: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه من المآخذ عليهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم بالآيات والمعجزات الظاهرة البينة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه جل وعلا، وأنه أتاكم بما لا يستطيع بشر أن يأتي به إلا بمعونة الله جل وعلا. ولقد جاءكم موسى في البينات، المعجزات، اليد والعصا وفلق البحر وما ابتلاهم الله جل وعلا به من الضفادع والجراد والقمل والدم وغير ذلك من الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله جل وعلا عليهم من المن والسلوى وتضليل الغمام وغير ذلك من الآيات التي أعطاها الله لموسى صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم مع هذه البينات الواضحات الدالة على صدقه اتخذتم العجل من بعده، لما ذهب عنكم 40 يوم عبدتم العجل. وهل يليق هذا؟ عندكم موسى كليم الله وعندكم أخوه هارون، وذهب موسى لوعد الله جل وعلا ليأتي بالتوراة 40 يوما، ما صبرتم عبدتم العجل. عاقل يعبد بهيمة وليس عجل حقيقي بل هو صورة عجل من ذهب اتخذه السامري فعبدتموه. هل أمركم موسى بذلك؟ هل أتتكم التوراة بهذا؟ هل جاءكم أمر الله بهذا؟ أم أنتم متعنتون ضالون مضلون؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهابه عنكم، وأنتم ظالمون في هذا، يعني غير معذورين، لأن المرأة قد يعمل المعصية يكون معذور جاهل فيعذر لجهله، فإذا علم رجع وتراجع، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن اتخاذكم العجل هنا ما كان عن جهل وإنما عن تعمد وضلال وعن ظلم، وضع للشيء في غير موضعه. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ألكم عذر في هذا؟ في عبادة العجل؟ فالله جل وعلا يوبخهم ويبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أنه بعيد كل البعد أن تؤمن اليهود وهذه صفاتهم. نعم.
1: ثم في قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وخرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدها.
0: الحجر الذي يضربه موسى بعصا فينفلق منه 12 عينا، نعم، وهو حجر صغير يحمل على البعير،
1: وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم قال تعالى: ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله تعالى: من بعده، أي من بعد
0: ما اتخذتم العجل معبودا، يعني العجل مفعول به أول ومعبودا مفعول ثاني.
1: وقوله: من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: استمعون الآن لخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي بعنوان أحكام الزواج.
5: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة، إلى الناس والجن، أرسله إليهم ليكون لهم نذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرد على قوم قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهو كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله تحصل الخيرات والبركات، تحصل الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشره الله معهم في الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطن وفرح النفس وسرور القلب وإعطاء النفس حظها من ذلك. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم، وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها الشرع إليه. وفي النكاح تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون الذين لا يعرفون التوكل على الله ويشكون فيما وعد الله. إن النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رقبهم الله في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وكذلك هو درء للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. لقد كان ينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دون النكاح، لتتلافى النتائج السيئة التي تترتب على عدمه. وإن أهم هذه العقبات ثلاث: إحداها عزوف بعض الشباب من ذكور أو إناث عن الزواج، أي أن بعض الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أنه يحول بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة واهية داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها والتحصيل، فربما يكون النكاح عونا على ذلك. فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تكلل زواجاتهم والحمد لله بالتوفيق. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة الواهية الداحضة أن نعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطأهم، وليسألوا زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج، وبهذا تتذلل هذه العقبة. وماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها وفاتها سعادة النكاح وعقمت من الأولاد وأصبحت رملة من الأرامل لم تسعد في حياتها وليس لها أولاد يذكرونها بعد موتها. وكذلك يقال في الرجال. أما العقبة الثانية التي تحول دون الزواج ومصالح العظيمة فهي احتكار الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن. أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم. أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل. تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون كلمتهم الأخيرة: البنت فائتة، البنت صغيرة، شاورتها فأبت. وكل هذه أقوال كاذبة يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفء، إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. ومن المعلوم أن الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. إن بعض الناس يمنع ابنته من التزويج لأنها كانت موظفة فيريد أن ينتفع بمالها الذي يأتيها من وظيفتها، إلى غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي يصبح بها هؤلاء الأولياء معدودين من الخونة الذين خانوا أمانتهم، وإنهم سيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. لقد سمعت منذ زمان بعيد أن ابنة كانت تخطب من وليها ولكنه يمنعها من الزواج، ثم إنها أصيبت بمرض وحضرها الموت، فقالت لمن حولها: بلغوا أبي عني السلام وأخبروه أني خصمه يوم القيامة، لأنه هو الذي منعني لذتي، وهو الذي منعني من تزويجي الذي فطرني الله عليه. هذا كلامها أو معناه، فاحذر يا أخي أن تكون مثل هذا، فإن هذا بلا شك خائن ولا ريب. وإن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة من ولاه الله عليها. وإن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته، وسوف يحاسب على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يكون عند هؤلاء الأولياء دين ورحمة؟ أفلا يفكرون لو أن أحدا منعهم الزواج مع رغبتهم فيه فماذا تكون نظرته إلى هذا الذي منعه؟ أفلا يعتبر هؤلاء في من تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعونهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله العظيم، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم، وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة، استمعوا إليه ولا حرج عليكم أن تعملوا به، بل هو مقتضى الأمانة والديانة. أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا: إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته عليها تسقط ويزوجها من يليه من الأولياء. فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيت ورغبت فيه، فإنه يزوجها أولى الناس بها من بعده، فيزوجها من يصلح للولاية من إخوتها أو أعمامها أو بنيهم، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا اندفاع للمروءة عنهم، ولا يلامون على هذا، بل إنهم يحمدون على ذلك لمن علم الشريعة مصادرها ومواردها. نعم، لو كان الخاطب غير كفء في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها، فله الحق أن يمنعها ولا إثم عليه ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت، لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. أما العقبة الثالثة التي تكون دون الزواج ومصالحه العظيمة، فهي غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج، إلا بديون تشغل ذممهم وتذلهم فتجعلهم أسرى لدائنيهم. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذو الرأي من الأولياء: ما المقصود بالنكاح؟ وما هي مكانة المرأة التي جعلك الله وليا عليها؟ هل المقصود بالنكاح المال؟ وهل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال؟ كل هذا لم يكن فليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه، وليست المرأة سلعة بل هي أكرم من السلعة، هي أمانة عظيمة وجزء من أهلها. وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها، فلنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية. وإن الرجل ليغلو في صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك على القربة، أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حتى علق القربة، وهو الحبل الذي تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. وإن هذه المغالاة في المهور توجب تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح، أو محاولة التزوج من الخارج، الذي قد يسبب مصاعب كثيرة ومتاعب عظيمة، وربما يحصل به تغيير المجتمع في عاداته وأحواله، وربما في عباداته، لأن للخلطة تأثيرا كبيرا في تغيير الأمور. أيها الإخوة المسلمون، إن كثيرا من الأولياء الآباء وغيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مالا يدفعه إليهم، وسيكون هذا المال بالتأكيد على حساب مهر المرأة، وهذا أكل للمال بالباطل. يعني أن بعض الأولياء من الآباء وغيرهم إذا خطب الخاطب ودفع المهر قال: أريد ألفا لي، وألفا لأخيها، وألفا لأمها، وألفا لخالتها، وما أشبه ذلك، وهذا أكل للمال بالباطل، لأن المهر كله للزوجة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعطيه. فاتقوا الله عباد الله، ودعوا مهور النساء لهن، ولا تشترطوا لأنفسكم شيئا منه، فإن ذلك اقتطاع بغير حق، وسبب للتلاعب بولاية النكاح، حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع من لا يعطيه، ضاربا بمصلحة موليته عرض الحائط، وهذا إهدار للأمانة وخيانة للولاية. فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا قبضت المرأة مهرها ودخل تحت ملكها، فلا حرج عليها أن تهب منه أو تهدي له لأقاربها من ذكور وإناث، ولا حرج على أبيها أن يأخذ منه ما لا يضرها. أسأل الله لي ولكم أداء الأمانة واجتناب الخيانة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: كنتم تستمعون لخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي بعنوان أحكام الزواج.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وروي عن ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب عز وجل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي في الزهد وغيره. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: من رواية الطيب ابن محمد وبقية رواته رواة الصحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية: مسيرة يوم، وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
9: من حج وعليه دين،
10: حج من عليه دين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولا بقضاء الدين ثم يحج. والعجب أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعا من غير فريضة وهم مدينين، في ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون؟ قالوا لأن الدين كثير. وهذا جواب غير سديد، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه خمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئا من دينك. ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالا واحدا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليونا إلا ريالا، يعني فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالا. وهذه فائدة يستفيد بها. فنصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا بتطوع من حج أو عمرة، لأن قضاء الواجب أهم من فعل المستحب. بل حتى من لم يؤدي الفريضة من حج وعمرة لا يجب عليه أن يؤدي الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق. ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة؟
3: تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإنما يقع على وجه التعظيم لكتاب الله عز وجل، ولا شك أن تعظيم كتاب الله من أفضل القربات، لأن كتاب الله عز وجل هو كلامه، فقد تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم هذا القرآن العظيم من تعظيم الله عز وجل، ولكن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إنما هو بحسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأن يتبع الإنسان هواه. فهذه القاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرها، وهي أن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إنما هو بحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدل على ما في قلبه من تعظيم الله ومن محبة الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ينقص من محبته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من هذه البدعة من المخالفة. وبناء على هذه القاعدة نقول: تقبيل المصحف عند ابتداء التلاوة وعند انتهائها، أو عند الابتداء فقط أو عند الانتهاء فقط أو في غير هذه المناسبة، ليس مشروعا، بل هو بدعة. فلم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقبل الرقاع التي كتب فيها شيء من القرآن، وليس معروفا في عهد الصحابة بعد جمع القرآن في مصحف أن يقبلوا هذا المصحف. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ابتدع بدعة ولو استحسنها فهي قبيحة، ولو ظن أنها هدى فهي ضلالة، ولو ظن أن فيها ثواب أن فيها ثوابا فهي في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذا فإني أنصح أخي هذا السائل من أن يقوم بتقبيل المصحف، لا في ابتداء القراءة ولا في انتهائها ولا في مناسبات أخرى، ويكفي تعظيما للمصحف أن يؤمن بما أخبر الله به فيه، وأن يعمل بما أمر الله به فيه، وأن ينتهي عما نهى الله عنه فيه. هذا هو التعظيم الحقيقي الذي يدل على صدق قصد الإنسان وإخلاصه لله عز وجل، وعلى صحة شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا تعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
1: سؤال وجواب.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 56.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شك أن أولياء الشيطان أنه يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغر الناس بهم حتى يظنوا أن هذه كرامات، وهي في الواقع خوارق شيطانية من أجل الفتنة. من ذلك مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل اليمامة، وتبعه قوم من أهل اليمامة، وكان يظهر على يديه خوارق شيطانية، ويأتيه الشيطان ببعض الأمور التي يظنها الناس أنها معجزات وأنه نبي من أجل الفتنة، فلا يغتر بهذه الأمور. والضابط في هذا أن من ظهر على يده خارق من خوارق العادات ينظر في عمله، فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أما إن كان من أعداء الله من المكذبين ومن الكافرين والمنافقين فهذا خارق شيطاني، مهما بلغ من الغرابة فهو خارق شيطاني ولا يغتر بهذا. فمن أخذ هذه القاعدة وطبقها إنه يستريح من هذه الشبهات، لأن الله قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فكيف يصدق مع ذلك من يدعي النبوة؟ والنبوة لا تكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يصدق أنه ولي من أولياء الله وهو كافر ملحد، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل ولا يتجنب المحرمات، ويقال إن هذا ولي من أولياء الله. الدجال في آخر الزمان، المسيح الدجال، يأتي بخوارق، خوارق عظيمة فاتنة، وما هذا؟ هو الدجال كذاب، هو المسيح الدجال، ونهاية أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره. فلا عبرة بالخوارق إذا لم تكن على يد مؤمن تقي، فلا عبرة بها، فإنها شيطانية. نعم.
3: وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد.
4: وكان معه شياطين إذا قيد بالحديد يخرجون رجليه من القيد، فهذه ليست كرامة، إنما هذه خارق شيطاني لا يغتر بها، وغيره. ولا يزال الدجالون حتى يكون آخرهم الدجال، المسيح الدجال. نعم.
3: وتمنع السلاح أن ينفذ فيه،
4: والشياطين أيضا تكون سترا له دون أن يصل إليه السلاح. فهذا ليس بدليل على أنه ولي من أولياء الله، بل هذا من عمل الشياطين، يعملون معه القمرة والشعوذة وغير ذلك. نعم.
3: وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده.
4: نعم، وهو شيطان. الرخامة ما تسبح، الرخامة ما تسبح لأنها جمال، لكن هذا شيطان يصوت بالتسبيح فيظن، يظن أنه الرخامة سبحت، كله تدجيل وكذب. نعم.
3: وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء،
4: وهي شياطين، وهي الخيل والرجال يمشون بالهواء، شياطين تخدمه لتضل الناس به. نعم.
3: وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة، وإنما كانوا جنا،
4: وإنما كانوا من الجن، من شياطين الجن، وليسوا ملائكة. الملائكة ما تتنزل على الكذابين والدجالين، إنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين إذا أمرها الله سبحانه وتعالى. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فهذا أفاك أثيم، فالذي يرى معه من هذه الأمور إنما هي شيطانية. نعم.
3: ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله.
4: نعم، لأن اسم الله يطرد الشيطان، وطعنه ولم يسمي، فجاء الشيطان وحال بينه وبين السلاح، فلما سمى الله هرب الشيطان فنفذ فيه السلاح. نعم.
3: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي.
4: نعم، وهذا أيضا من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات، أن الكرامات تأتي مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن ومع الأعمال الصالحة، وأما الخوارق الشيطانية فإنها تذول وتذهب مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن، ويذهب الشياطين. نعم.
3: فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
4: نعم. وأبو هريرة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ التمر، تمر الزكاة، كان مجموعا ليوزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يحرسه، فكان الشيطان يأتي ويحثو من التمر ويأخذ منه فيمسكه، ثم يتوب ويعد بأنه لن يعود، والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الشيطان، فصار يسأل أبا هريرة كل مرة. في النهاية لما أمسكه وأبى أن يطلقه حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه لا مناص له فإنه ذكر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فدل على أن قراءة القرآن لا سيما آية الكرسي تطرد الشيطان، فلو كانت كرامة ما أثر، لزادها القرآن، والقرآن يزيد الكرامة ويقويها ويثبتها، أما كونها تزول هذا دليل على أنها ليست كرامة وإنما هي عمل شيطاني، فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا قرأت آية الكرسي. ومن ثم يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي حتى يحفظه الله بها ويبعد عنه الشياطين. نعم.
3: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب.
4: دل على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات ولكن لا يصدق، إذا صدق فلا يتخذ صدقه هذه المرة دليلا على صدقه في كل شيء فلا يغتر به. نعم.
3: قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان.
4: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة أن الذي يأتيه في كل هذه الليالي هو الشيطان وليس إنسانا. نعم.
3: ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها.
4: إذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية، عند الشعوذات، عند السحر، عند وسوسة الشياطين، فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص، أما أنه يقرأ حروفها فقط بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص فإنها قد لا تنفعه. نعم.
3: مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليهم الشياطين أو فتنزل فتتنزل عليهم الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه.
4: نعم. الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرمات فإن الشياطين تساعده وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية لأجل أن يغتر بنفسه ويغتر به غيره، وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده. فيتظاهر أنه يدخل النار وهو بنفسه لا يدخلها، وإنما الشيطان يحمله، الشياطين تحمله، يتظاهر أنه يمشي على الماء، أنه يطير في الهواء، وهو لا يفعل هذا بنفسه، وإنما الشياطين هي التي تحمله لأنه أطاعهم فهم خدموه لأجل إضلاله وإضلال غيره. فلا يغتر بالأحوال الشيطانية مهما بلغت. والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة ظهر هذا الشيء، فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا وأن لا يغتروا به. نعم.
3: وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه.
4: نعم. لأن ما هو اللي الإنسان ما يعلم ما في القلوب، لكن الشيطان قد يطلع، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم يخالط الإنسان، ربما يطلع على شيء مما في نفسه أو في قلبه فيخبره، يقول: أنت تفكر في كذا، أنت تقول كذا في قلبك، وما هم منه، هذا من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان. نعم.
3: وربما تكلم بالسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع،
4: ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يفهم وليس هو من كلام بني آدم، يدل هذا على أنه معه قرين، معه شيطان. نعم. وأيضا
3: وربما تكلم بالسنة مختلفة، كما يتكلم الجني على لسان المصروع.
4: وربما يتكلم بألسنة، تكلم بألسنة.
3: وربما نعم وربما تكلم بألسنة مختلفة،
4: بألسنة مختلفة، أحيانا يتكلم إنجليزي وأحيانا يتكلم باللغة الفارسية وأحيانا يتكلم باللغة العربية. الإنسان يستطيع هذه الأمور، وهو ما تعلم، إنسان ما تعلم، ما يقال أنه متعلم من اللغات، هو ما تعلم عامي ويتكلم بألسنة مختلفة، هذا ما هم منه، هذا من الشيطان، يتكلم على لسانه، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يصدق بهذا. وقال هذه كرامة أنه ما تعلم ومع هذا يتكلم بألسنة مختلفة، ما هو بهذا منه، هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه. نعم.
3: وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع،
4: كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع اللي ما هو من أولياء الشيطان. المؤمن قد يصاب بالصرع، يصاب بالجنون وهو مؤمن، يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان المصروع يعرفه، ما كان يعرفه، يخبر بأشياء ما كان يعرفها، فهذا دليل على أن هذا ما هم منه، إنما هم من الشيطان الذي لابسه. نعم.
3: والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس.
4: نعم، لا يدري بما يقوله الشيطان وما يقوله الجني. المجنون إذا أفاق وقالوا له إنك فعلت كذا أو قلت كذا، يقول أبداً ما فعلت شيء ولا قلت شيء، ما يدري. الذي قاله غيره هو الشيطان. ربما يضرب المجنون المصروع، يضرب ولا يتأثر بالضرب ولا يحس به، لأن الضرب لا يقع عليه، إنما يقع على الشيطان الذي لابسه. نعم.
3: بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الإنس، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء.
4: قد يضرب ضربا شديدا يؤثر، لو كان على بدنه لا تأثر أو تكسرت أعضاؤه، ومع هذا ما يحس به ولا يدري عنه، لأنه لم يقع عليه، إنما وقع على الشيطان الجني، على الجني الذي خالطه. نعم. وهذا شيء معروف. نعم.
3: وذلك الضرب لا يؤثر في الإنس، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع.
4: نعم، قد يأتيه بأطعمة وفواكه، يسرقها الجني من أمكنة، من الناس، يأخذها من بيوت الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم، ويأتي بها لهذا الآدمي، فيظن أن هذه كرامة، وهي ليست كرامة، هذه خارق شيطاني. نعم، المؤمن ولي الله قد يحضر عنده فواكه كما سبق لنا، لكن لأنه مؤمن تقي، أما هذا فهو فاجر شقي، فما يكون عنده من الفواكه إنما هو من سرقة الشياطين التي تخدمه، فلا يلتبس هذا بهذا. ولذلك عنوان هذا الكتاب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
3: ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما.
4: هذا شيء معروف، أنهم يطيرون ببني آدم الذين يكفرون بالله ويشركون بالله ويطيعون الشياطين، أنها تطير بهم إلى الأمكنة التي يريدونها، لأن الشيطان عنده مقدرة على قطع المسافات السريعة وعلى الطيران في الهواء عنده مقدرة، فهو يخدم هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله ويذهب به إلى حيث يريد. وهذا معروف حتى عند العوام الآن، يعرفون اللي يطيرون واللي يعرفون أن هذا سحر وأنه من الجن وليس هو من الكرامات. نعم.
3: ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا.
4: ومنهم من يحمله الجن إلى عرفة يوم عرفة ولا يحرم، إنما يذهب إلى عرفة من غير إحرام ثم يرجع به، فهو لم يحج، وإنما الجن يلعب به. كيف يحج من غير إحرام؟ تعدى الميقات بدون إحرام ولا يتجنب محظورات الإحرام، لأنه يريد مخالفة أمر الله، لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات وأمره أن يتجنب محظورات الإحرام، فهو خالف أوامر الله، فلذلك خدمه الشيطان، فلا يغتر بهذا أبدا. نعم.
3: ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاد الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار.
4: هذه أعمال طاعة فيتركها متعمدا، فالشيطان يخدمه في ذلك إذا عصى الله وترك واجبات العمل الصالح وشروطه، فإن الشيطان يخدمه في ذلك ويحمله إلى ما يريد ويرجع به إلى مكانه، فلا يقال إن هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. نعم.
3: ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج.
4: نعم، ليس بحج، لأنه لم تتكامل شروطه وأركانه وواجباته، فهو عمل شيطاني وليس بحج. إن كانوا يزعمون أنه حج وأنه يروح ويجي لأنه من أولياء الله، فهذا من أولياء الشيطان وهو لم يحج. نعم.
3: ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني حجا شرعيا.
4: نعم، هؤلاء واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة، عشية عرفة، رأى الملائكة تكتب الحجاج فلم يكتبوه، سألهم لماذا لم يكتبوه؟ قالوا: أنت لم تحج فلا تكتبه الملائكة. الإنسي هذا، الإنسي رأى الملائكة تكتب الحجاج فقال: لما لا تكتبوني؟ قالوا: أنت لم تحج، لأنه كما سبق لم يحرم ولم يلبي ولم يأتي بأعمال الحج. نعم، يكفي.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل عبد القادر الجيلاني الذي أوردتم قصته هو الذي يعبد في هذه الأزمان؟
4: نعم نعم، هو كذبوا عليه، هو ولي من أولياء الله، وهو من كبار الحنابلة، من كبار الحنابلة، وله مؤلف في الفقه، وهو عابد من العباد، وهم كذبوا عليه ولبسوا عليه هذه الأمور وبنوا على قبره بنية وكذبوا عليه طريقة القادرية، هذه كذب عليه رحمه الله وبريء منها، طريقة القادرية. نعم.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال شيخ الإسلام: ولا يحرم إذا حاد الميقات في من تحمله الجن، هل يؤخذ من هذه العبارة أن شيخ الإسلام يرى أن من كان في السماء فإنه يحرم إذا حاد الميقات كما هو الآن على متن الطائرات؟
4: نعم، هذا هو المفتى به الآن، أنك إذا حاديت الميقات لأنك مار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن، أتيت سواء تمشي ولا راكب وإلا في الجو، تحرم من حذائها، لكن اللي حاملها الشيطان هذا ما هو بطاعة الله، بطاعة الشيطان، والشيطان يقول له: لا تحرم، ما عليك إحرام، أنت ولي من أولياء الله، ما عليك إحرام ولا عليك شيء، نعم.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى الآن وانتشر في الأوساط ما يسمى بالبرمجة العصبية؟
4: أنا لا أعرفها، ولكن حسب ما سمعت أنها نوع من الباطل، نوع من ادعاء شيء من علم الغيب ومن أحوال الناس، فهي باطلة. نعم.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه المقالة: إن الرسل والأنبياء عليهم السلام لا يعرفون إلا بمعجزاتهم؟
4: لفظ المعجزات هذا ما اصطلاح، لكن الذي ورد في القرآن وفي السنة البينات، البينات بالبينات والزبر، البينات هي المعجزات، والزبر هي الكتب الإلهية. الله أرسل الرسل بالبينات وهي الدلالات على رسالتهم، وأرسلهم بالكتب من عند الله سبحانه وتعالى. تسمى الآيات، تسمى البينات، تسمى البراهين، البرهان. أما المعجزات هذا لفظ اصطلح عليه أخيرا. نعم.
3: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع ونقرأ أن الولي يستطيع أن يخلق ولدا ويحيي ويميت.
4: نعم، ما يستغرب عليهم أنهم يصلون إلى هذه الدرجة، وأن من يدعون أنه ولي أنه يخلق، هل يصدق هذا؟ هذا ولا عند المجانين. الخلق لله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم؟ أروني ماذا خلقوا من السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ ما خلقوا شيء ولا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اللي يصدق هذا كافر والعياذ بالله. اللي يصدق إن الولي

0: والسحر التخيلي، هل يمكن أن تصور أفعالهم بأنواع التصاوير بالكاميرات وغيرها؟
1: ما أدري والله، أنا ما أدري عن هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام من قرأ آية الكرسي بصدق؟
1: بإيمان، يعني صدق يعني بإيمان وحضور قلب. أما من يقرأ حروفها ولا يستحضر معناها ولا هذا لا تنفعه حروفها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر شيخ الإسلام بعض كرامات الأولياء غير الأنبياء، أن منهم من حي بعد موته ورجع للدنيا، فهل يخالف هذا القاعدة أن الميت لا يرجع للدنيا إلا في معجزات الأنبياء؟
1: خالف إيش؟
0: قاعدة أن الميت.
1: وين ذكر شيخ الإسلام هذا فيه؟ وقفونا عليه نقرأه ونشوف. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم بقراءة كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم لأجل أن يتتبع كرامات الأولياء فيها؟
1: هذه كرامات الحلية لأبي نعيم كتاب جيد في جملته، لكن فيه بعض الأخطاء، لكن هو في جملته كتاب جيد. ولابن الجوزي كتاب أحسن منه اسمه صفة الصفوة، واختصره في صفوة الصفوة لابن الجوزي، يغني عنه لأنه تجنب هذه الأشياء وجاب الأشياء الصحيحة، ومطبوع كتاب ابن الجوزي صفة الصفوة مطبوع. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك كتاب اسمه من عاش عقب الممات لابن أبي الدنيا، فما رأيكم في هذا الكتاب؟
1: نعم، هو سمعتم في القرآن ناس أنهم عاشوا وحيوا بعد الموت، مثل قصة بني إسرائيل الذين خرجوا من دياره وهم ألوه، ومثل قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ومثل فيها وقائع، مثل قصة صاحب البقرة، مثل وقائع حصل فيها أن الله أحيا الموتى، ومثل المسيح عليه السلام من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله. هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ما هو بأمر المخلوق أو بقدرة المخلوق، إنما هذا بأمر الله. والكرامات ليست من فعل المخلوق، وإنما هي من فعل الله يجريها على أيديهم فقط. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: سيكون في أمتي دجالون كذابون قريب من الثلاثين كلهم يزعم؟
1: قريب من سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، هذا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
0: ويقول في سؤاله: هل العدد محصور في هؤلاء أم أنهم أكثر؟
1: لا، ما هم محصور، لكن يكون منهم ثلاثين، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس محصورا في هذا العدد. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك في بعض الجماعات الإغراق في مسألة الكرامات، فإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا: هل تنكر الكرامات مثل المعتزلة؟ فكيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم يستخدمونها في وسائل الدعوة؟
1: عندكم ضابط لهذا، وهو أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي فهو كرامة، وإن جرى على يد كافر شقي فهو خارق شيطاني، هذه قاعدة. فليس كل خارق يكون كرامة، وأيضا لابد تثبت، ما يصير سواليف وحكايات وصار كذا وصار كذا، لازم من ثبوت هذه الأشياء، ولا داعي لاستعمالها في الدعوة والمواعظ، لا داعي إلى هذا، لأن هذا يشوش على الناس، يشكك الناس أحيانا. وعلي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من الأحوال الشيطانية ما يدعيه المحتفلون بالإسراء والمعراج أو بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم: يحضر النبي معنا فيرون نورا أو يسمعون صوتا؟
1: هذا كذب، هذا كذب، وهم يريدون شهواتهم، فيقيمون هذا الحفل لأجل شهواتهم من الأكل والشرب والطرب وغير ذلك، فهم يستهزون هذه الأمور باسم المولد، وهو بدعة من أصله، كله بدعة وشر.

0: لكنهم يستعملونه للأكل والشهوات وللطرب وللرقص والأناشيد وغير ذلك من شهواتهم. يقولون هذا فرح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: النور اللي يرونه ما هو من الشياطين يا شيخ؟
0: نعم،
1: النور اللي يرونه حاضرا معه
0: هذا تدجيل، هذا تدجيل، كله تدجيل وكذب. الرسول ما يحضر البدع، والرسول من يثبت انه الرسول جاء؟ من يثبت هذا؟ وايضا لو ثبت الرسول ما يحضر البدع والشركيات والضلالات، هذا إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يحضرها؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل
0: لو كان حيا عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة ما جاء يحضر هذه الأباطيل إلا إن كان يأتي لينكرها وينهى عنها. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الرمي بالشهب يكون لمسترق السمع فقط أم يشمل من تحته إلى الكاهن؟
0: للشياطين، رجوما للشياطين، الله قال رجوما للشياطين ولم يذكر أنه رجوم لغير الشياطين. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعض من يقومون بأنواع الألعاب الخارقة للعادة مثل أكل الجمر وغيرها يلبسون على الناس فيقولون: اقرأوا القرآن على أفعالنا، ويقولون: قد قرأها قبلكم بعض أعضاء الهيئة حتى استمر عملنا، فما هو الرد عليهم؟
0: هذا إن صح أنهم يقرأ القرآن ولا تبطل فهي من باب الشعوذة التي والقمرة، يستعملون القمرة، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وهم يستعملون القمرة على العيون، يغطون على العيون. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب
0: الفضيلة، فهي لا تخلو، إما أن تكون من عمل الشيطان وإما أن تكون من القمرة والسحر التخييلي. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الشيطان يتمثل لمن يتوسل بالأموات والغائبين حقيقة أم يأتيهم في المنامات؟
0: تمثل لهم حقيقة، يرونه في اليقظة، يرونه يخاطبهم، يجيب لهم تمر ويجيب لهم فواكه ليغريهم وليغرهم والعياذ بالله، يأتيهم في اليقظة وفي النوم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد سمعت أن الفجار من المسلمين قد تحصل لهم كرامات في الجهاد في سبيل الله فقط، فهل هذا صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، إنما تحصل الكرامات للمؤمنين الأتقياء لا للفجار. نعم، يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: الأمانة كل ما حمل الإنسان مسؤولية في الدين والدنيا، بل أعضاؤه وجوارحه أمانة، وليست الأمانة كما يتصور بعض الناس أنها الودائع المالية فقط، لكنها جزء من الأمانة. فلذلك لما كانت الأمانة مسؤوليتها عظمى والعقوبة على التهاون بها كبرى، تخلت عنها الجبال والسماوات والأرض مع عظمها، لأنها علمت أن الذي يخون الأمانة عذابه عند الله شديد. عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، وحملها الإنسان تحملها. فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والصوم أمانة، وكل ما كلفت به من أمور الدين والدنيا فهو أمانة، وجوارحك سمعك وبصرك أمانة، إن استعملتها في طاعة الله فقد أديت الأمانة، وإن استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة. وكذلك الصوم إن أتقنته فهو أمانة، فقد أديت الأمانة وحصلت على الثواب من عند الله، وإن خنت وتساهلت فإن الله هو المطلع، ولذا قال الصوم لي وأنا أجزيبه، لأنه ما يعلم عن حقيقة أمانته وصدقه وصيامه إلا الله. والصلاة أمانة، والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. والله عز وجل أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، فإذا أؤتمنت على شيء فعليك أن تؤديه لصاحبه الذي ائتمنك. كانت وديعة فتؤديها متى طلبها صاحبها، وإن كان سرا فتكتمه كما ائتمنك عليه صاحبه. وقد مدح الله عز وجل الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهي من ضمن الخصال التي وعد الله عليها الجنة، في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا جزاء من يعمل هذه الخصال العشر ويطبقها، ومن أجلها أداء الأمانة والمحافظة عليها. وسبب نزول هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ مفتاح الكعبة يوم الفتح ودخل وصلى بها، قال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله اجمع لنا بين السدانة والسقاية، يعني بني عبد مناف. وكانت السدانة تحت مسؤولية بني شيبة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فنادى عثمان صاحب السدانة والذي أخذ منه المفتاح، فقال: خذ مفتاحك خالدا تالد أو خالدة تالدة، لا أخذها منكم إلا ظالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يكون أمينا في دينه ودنياه ومن تحت يده من أولاد وأهل، فهو مسؤول عنهم، عن تربيتهم وتوجيههم وأمرهم ونهيهم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم إن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتذكر بأن ما من الله عليه به من الجوارح سمعا وبصرا ويدا ورجلا أنها أمانة عنده، فإن استعملها في طاعة الله وفيما خلقت له فقد حفظ الأمانة وأداها، فإن استعملها في غير ذلك فقد خان الأمانة. أما الأمانات المالية فمن خانها فإنه يوم القيامة تصور له أمانته في قعر جهنم، فيقال له أدي أمانتك، فيقول يا رب كيف أديها وقد انتهت الدنيا، فتصور له في نار جهنم تمثل له فيهوي عليها في طلبها، فإذا حملها وصعد على شفير جهنم فإذا أوشك على الخروج سقطت منه فيهوي في طلبها، هذا جزاء من يخون الأمانة. أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك، حتى لو خانك لا تخونه، لأن الأمانة من صفات المؤمنين وهي من الإيمان، والخيانة من صفات المنافقين فهي من النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، يعني علامته: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. فلا يؤتمن لأنه لا يحافظ على الأمانة، فليكن المسلم متأمل لهذه الآيات، وأن يكون أمينا على نفسه، على دينه، على من تحت يده، على سر يودع عنده، على وديعة مالية، كفى أنها من صفات المؤمنين، والخيانة من صفات المنافقين. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث ملقب بالصادق الأمين، فكانوا في الجاهلية يعظمون الصدق والأمانة ويمقتون الكذب والخيانة، وهم في الجاهلية يعبدون الأوثان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الصلاة، وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة. فإذا فقدت الأمانة فانتظر الساعة. ومن الأمانة المعاملة بينك وبين الناس في المال، في البيع والشراء، الصدق. فإذا صدقت في السلعة ولم تخفي عيبها بارك الله لك، لأنك قد أديت الأمانة، وإذا كذبت فقد خنت الأمانة. البيعان في الخباء في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينه. الله بريء من الخائن، الله لا يحب الخائنين. ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
3: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان المواضع التي لا ينبغي البول فيها، وهو الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول. الحديث الأول الدلالة على أنه يشرع على المسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمثا لا يطير منه عليه شرار البول، إذا كان في حافظة البرية أو في بيته في مكان ليس معدل لقضاء الحاجة فليرتدي بوله، ولينظر المكان الدامث اللين الذي إذا بال فيه لا يطير منه شيء عليه ولا يضره. هذا هو السنة، تحرز من البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولحديث أصحاب القبرين الذين عذب أحدهما عذب عدم تنزهه من البول، والثاني النهي عن البول في الجحر، لأن يعني الجحر قد يكون فيه هوام، قد يكون فيه دواب يؤذيها، ويقال إنها مساكن الجن، فينبغي ألا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة على من كان ما فيها من الدواب، وربما أنضره أيضا، ربما خرج من الجحر شيء فلا تقه من عقارب أو حيات أو غير ذلك، فينبغي ترك ذلك والحذر من ذلك. كذلك طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس في الشتاء لا يبال فيه لأنه يؤذيهم يضر الناس، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتحلى في طريق الناس أو ظلهم. سميت لاعنان، سمي الظل طريق لاعنان، لأن من بال فيهما لعنه الناس، سبه الناس، فهما سبب اللعن. اللاعنين يعني اللذين سببا للعن، يعني اللذين البول فيهما يكون سببا للعن، لعن الناس، سب الناس. اللفظ الآخر تقول ملاعين الثلاثة، برادة الموارد وقارعة الطريق والظل، كلها يمنع البول فيها. البراز تبرز يعني قضاء الحاجة، الموارد موارد المياه على الأنهار، وأن يبول على حافاتها يضر الناس ويؤذيهم، هكذا البول في الطريق. وأعظم من هذا قضاء حاجة الغائط أشد وأخطر، هكذا الظل تحت الشجر أو تحت الجدار يستظلون به فلا يبال فيه ولا يتعوط فيه لأنه يضر الناس، هكذا تحت أشجار مثمرة لا يبال تحتها ولا يضرها لأن قد يسقط الثمر على البول وعلى الأذى. ينبغي توقي هذه الأشياء التي قد يضر البول فيها بالمسلمين، وقد يضر أيضا بالثمار التي فوق رأسه. والمتشمس مثل ذلك، إذا كان في الشتاء محل يتشمس فيه الناس يجلسوا فيه للدفء لا يبال فيه ولا يتغوط فيه ولا يوقع فيه أذى، لأن هذا يؤذي الناس ويضرهم، فينبغي التحرز من ذلك حتى لا يؤذي المسلمين.
5: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
3: كذلك الماء الراكد لا يبال فيه، لأن البول فيه قد يسبب تنجسه، إذا تكاثر في الأبواب قد يتغير وينجس. الحديث الصحيح لا يبول لا يبول أنه الماء الدائم، البول الماء الدائم لا يجوز، لأن إذا بال هذا وبال هذا قد تكثر الأبواب حتى يتغير، حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فيصير نجسا. فإذا أراد البول يبول في خارج الماء الدائم، والحكمة في هذا ظاهرة، وهو أن البول في الماء الدائم وسيلة إلى تنجيس. نعم.
5: سماحة الشيخ، قال الشارح رحمه الله عن الحديث الأول بأن فيه مجهول، هل يقدح في صحة هذا الحديث؟
3: لا، المعنى جيد، المعنى جيد، ولو لأن يكون يتحرى لبول المحل الدمث أمر مناسب مشروع حتى لو ما صح الحديث. نعم.
5: في الحديث الثاني هل هناك علة غير ما ذكر في الحديث سماحة الشيخ؟
3: أنه قد يخرج ما يؤذيه الجحور، قد يخرج ما يضره كما تقدم، وقد يؤذي ساكنها من الدوام.
5: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ذكر بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم سقط ومات، ما صحة هذا الخبر؟
3: إيش مشهور هذا عنده؟ ما تكفي ذلك والله أعلم، ما أعلم حال سند الخبر، لكن مشهور أنه مات بسبب ذلك رضي الله عنه.
5: يحدث سماحة الشيخ أن المتبول ربما طار إليه رذاذ بسيط وهو في مكان صلب، ولكن لا يعلم الذي أصابه من هذا، ماذا يفعل؟
3: إذا علم شيء يغسل، وإن كان ما يعلم ما عليه، لكن إذا علم أنه طار إلى شيء يغسل ما أصابه، أما إذا كان لم يعلم يترك الوساوس، لكن متى علم أنه طار إلى فخذه أو إلى قدمه يغسل، أما إذا كان لا إنما الوسوسة فليترك الوسوسة ولا يلتفت إليها.
5: سماحة الشيخ حفظكم الله، هل هناك سبب لاختلاف الروايات التي في ذكر فيها اللاعنين والآخر التي ذكرت الملاعين الثلاثة؟
3: لا، ما المعنى واحد، المعنى صحيح فيها كلها. نعم.
5: حفظكم الله سماحة الشيخ، من أسئلتنا نقول ابتلي الكثير من البعض من الناس في الوسوسة حول الطهارة والصلاة وغير ذلك، حدثونا عن هذا الموضوع.
3: الواجب الحذر من الوسوسة، الواجب على المسلم أن يحذر الوساوس ويعمل بالأصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا، يعني فلا يجد هل خرج من شيء أم لا، قال لا ينصرف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه الوساوس ينبغي الحذر منها، وإذا عرض الإنسان في أنها تنجس أو أنها أحدث فالأصل عدم ذلك، يطرح ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان حتى يعلم يقين أن حصل حدث أو حصل نجاسة، وإلا فالوساوس ينبغي له يطرحها لأنها من لعب الشيطان وإيذائه. وجاءه بعض الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات، فانفث عن يسارك ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واتبع يسارك ثلاث، فإن ذلك يذهب عنك. قال الصحابي عثمان بن العاص فعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك. المقصود أنه إذا أحس بالوساوس يحذرها، وإذا نفث عن يسار ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا كان هذا من أسباب السلامة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الأنصاري رضي الله عنه.
5: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الحديث الأخير، إذا كان الماء كثير هل يصح البول فيه؟
3: ولو كثير، الحديث عام.
5: نعم.
3: رسولنا لا يمطلق ولو كثير، لأن قد تجتمع الأبواب تكثر حتى تؤثر.
5: أحسن الله إليكم. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره، كان يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت، فإلى من أوصى، رواه النسائي. ومعنى انخنثت أي انكسرت.
3: حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج في إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة، لا بأس، عند فراشه في الليل أو حال مرضه، كل هذا لا حرج فيه، لأنه من باب الإنفاق بالإنسان وعدم التكلف في ذهابه إلى محل قضاء الحاجة، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
5: ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث سماحة الشيخ؟
3: نعم.
5: ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث؟
3: لأنها الذهاب إلى محل قضاء الحاجة قد يشق على الإنسان في الليل، قد يكون هناك موانع أخرى من مرض وغيره. نعم.
5: إذا بال الإنسان في إناء، ما مقدار تطهير هذا الإناء سماحة الشيخ؟
3: يطهر بما يغلب على الظن سواء الأثر النجاسة، ما يحد بسبع ولا غيره، إنما يغسل الإناء بما يراه الغاسل كافيا، ثنتين ثلاث أربع، لإزالة آثار البول اللي فيه.
5: لماذا نسبت البنت إلى أمها؟
3: الظاهر والله أعلم أنها نسبت إلى أنها مشهورة بها، وأبوها غير مشهور، فلهذا نسبت إليها. أميمة بنت رقيقة قد راجع ترجمتها في عدة كتب، فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب وتهذيب التهذيب والتقريب، لم يذكر فيها أسباب نسبتها إلى أمها. والظاهر والله أعلم أن الأسباب أنها مشهورة بأمها دون أبيها، كما في عبد الله بن مكتوم، عبد الله بن بحينة، عبد الله بن سلول، للشهرة.
5: للشهرة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في انتساب الشخص إلى الأم؟
3: إذا دعت الحاجة إلى ذلك للشهرة ونحوه لا بأس، وإلا في الأصل بالنسبة إلى أبيه، الإنسان ينسب إلى أبيه، الله قال ادعوهم لأبائه، هذا الواجب أن يدعى لأبيه، لكن إذا اشتهرت به واشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لأن هذا موجود في الصحابة وفي من بعدهم، بالنسبة إلى الأم عند الحاجة إليها من باب الإيضاح، من باب يعني إزالة الشبهة.
5: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يفهم من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة؟
3: ما هو شيء واضح يدعو على كراهة، الأصل الإباحة والحمد لله، الأصل الإباحة، ولا يقال للشيء مكروه إلا بدليل.
5: باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة.
3: هذه الأحاديث تدل على الحديث الأول، يدل على الأفضل ليكون البول عن قعود، حديث عائشة، لأنه أستر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول، وإن بال قائما فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك، فإن حديث حذيفة من أصح الأحاديث وقد رواه الشيخان، فهو دليل على جواز البول قائما، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب رشاش البول على صاحب البول ولا ظهور العورة، فإذا أمكن البول قائما بدون ظهور العورة لأحد ومن دون أن يصيبه شيء من البول فلا حرج في ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة، فلو جلس لربما انحدر عليه البول، فكان بوله قائما أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول. أما حديث جابر في النهي عن البول قائما هو حديث ضعيف، يعني من رواية عدي بن الفضل، ذكر الحافظ تقريبا أنه متروك، قال بعضهم أجمع ولا تركه. نعم، هو حديث ضعيف، إنما الحجة في هذا الحديث عائشة يدل على أن الأفضل البول عن قعود، إذا دعت الحاجة إلى البول قائما فلا بأس. أما قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه بال قائما فصدقوا، فهذا إخبار منها عما تعلم في بيته، وزوجاته أعلم بما يقع في البيت، أما ما يقع في غير البيت فالرجال أعلم به، وليس غيره أعلم من نسائه بما يقع في الخارج، ولأن المثبت مقدم على النافي، حذيفة أثبت وعائشة نافية، والمثبت مقدم، فقول حذيفة مقدم على قوله رضي الله عنه. نعم.
0: إذن سماحة الشيخ، عائشة عندما أنكرت البول قائما مع أنه ثابت كما في الحديث،
3: بناء على ما شهدته من في بيته، وبنت على هذا، ولا يجوز أن يحتج بهذا على نفي ما أثبته الثقات. لو كان ما جاء عن الثقات لكان نعم يقال أنها علمت هذا من بيته ومن الخارج، لكن لما شهد الثقات أنه بال قائما خارج البيت علم أنها لم تطلع على هذا. نعم.
0: وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، ويحمل قول عائشة على غير حال العذر.
3: لم يثبت هذا الذي ذكر الخطابي، وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة قد ينحدر عليه البول، فالأصل بهذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فالأصل، والحمد لله إذا رأى البول قائما على وجه لا ترى في عورته ولا يصيبه شيء من البول فالحديث صحيح دان على الجواز والحمد لله، وجاء معنا عن المغيرة أيضا. نعم.
0: إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يدل الحديث حديث عائشة على الجواز البول قائما؟
3: حديث حذيفة.
0: حذيفة.
3: نعم.
0: ولكن ألا
3: سيما إذا دعت الحاجة إليه، فإما دعت الحاجة إليه فالبول جلوس أفضل كما فعله النبي في بيته صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
3: البول عن جلوس أفضل إذا لم تكن هناك حاجة إلى القيام، أما إذا كان هناك حاجة رأى أن هناك حاجة، إما هو مكان لا يصلح الجلوس، أو لو جلس فيه لربما ناله شيء من البول، أو أسباب أخرى، أو عجلة، أو يتألم من الجلوس، فلا بأس الحمد لله.
0: الحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، ألا يكون هذا سببا لإصابة هذا الشخص برشاش من البول؟
3: من هو؟
0: عندما جواز البول قائما، ولكن ألا يكون سببا لإصابته؟
3: لا، إذا كان البول في أرض لينة ما يصير شيء، لكن صارت الأرض دمتة من السمادة وأشباه ما يصير، السباطة مجمع التراب، نعم، هذا يصير دمس ما يرشبه. نعم.
0: كيف نجمع بين حديث النهي عن البول قائما وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: النهي عن البول قائما ضعيف غير صحيح، حديث جابر ليس بصحيح. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نعم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كثير. ثم قال: بلى، كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني.
3: هذه الحاجة تدل على الحذر من البول، وأن ينبغي للمؤمن الحذر من البول، ولا بد من أن يستطيب منه، إما بالحجر وإما بالماء. حديث عائشة: فيستطيب بثلاث أحجار فإنها تزجو عنه. يستطيب يعني يستجبر، وفي حديث سلمان أن الرسول نهى أن يسجى بأقل من 3 أحجار، فالدفع الواجب إذا أراد يكتفي بالحجر الواجب ألا تنقص عن 3 أحجار إذا حصل بها النقع، فإن لم تنقي زاد رابعا وهكذا حتى ينقي، فإذا دعت الحاجة إلى رابع استحب أن يأتي بخامس حتى يقطع على وتر. والمقصود من هذا كله التنزه من البول، ولهذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين قال إنهما لا يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، يعني في شاق عليهما أو في كبير في أنفسهما، ثم قال بلى في الرواية الأخرى يعني إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، هذا يدل على عظم جريمة النميمة والعياذ بالله، وعظم جريمة عدم التنزه من البول، وأن الواجب على المسلم أن يحذر هذا وهذا، الواجب أن يحرص على التنزه من البول وأن يستطيب منه بالحجارة أو بالماء، والواجب عليه أن يحذر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام السيء من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة، لأن هذا يثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق على صحته. فإذا نقل زيد عن عمرو كلاما لخالد إنه يسبك أو إنه يقول إنك بخيل أو كذا، هذه النميمة، أو نقل كلام جماعة إلى جماعة إنه يسبهم إنهم يسبونكم وأنكم يقولون فيكم كذا وكذا، هذه النميمة، فهي مهرمة ومن كبائر الذنوب. وأما البول فدلت السنة على أنه من الكبائر عدم التنزه منه، وأن من أسباب العذاب، فالواجب التنزه منه والحذر، وإذا استجمر يستجمر 3 أحجار فأكثر حتى ينزه المحل، ولا تنقص عن 3، إلا إذا كان معه الماء لا يكفي وحده، وإن استجمر بحجر أو حجرين مع الماء كفى، لكن إذا استقلت حجر لا بد من 3 فأكثر، ولا بد من كونه يطيب المحل حتى لا يبقى أثر للبول والغائط. والسنة إذا استجمر بأربعة يقطع على وتر، وإذا لم تكف 5 أتى بسادس، واستحب أن يأتي بسابع حتى يقطع على وتر. والمقصود أنه لا بد من التنزه من البول إما بالماء وإما بالحجارة، أما بالماء حتى ينقي المحل حتى تعود الخشونة إلى محل الغائط وحتى يزيل أثر البول من الذكر، وأما بالحجر فلا بد أن يزيل أثار البول وأثار الغائط من محله ب3 أحجار فأكثر تنقي المحل، وإذا لم تنقي 3 زاد رابعا حتى ينقي المحل، واستحب له يأتي ب5 حتى يقطع على وتر، ولا بد أن تكون سليمة ليس فيها عظم ولا روث من أحجار، من الحجر، من اللبن، من خشب، من مناديل خشنة طاهرة تزيل الأثار لا بأس، أما العظام والأرواث فلا، لا يجوز استجاء بها كما يأتي. نعم.
0: إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، الزيادة إذا لم تكفي الأحجار 3 لا بأس بها؟
3: نعم،
0: زيادة عن
3: 3 هكذا. وحديث استنزهم الله فإن عامة عالم قبيل في سنده نظر، لكن رواه الحاكم بإسناد صحيح بلفظ أكثر عذاب قبيل من البول، فكلاهما يشهد للآخر، كل واحد يشهد للآخر، ويفيد الحذر من التساهل بالبول، وحديث القبرين من أعظم الشواهد لذلك. نعم.
0: حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي شيء؟
3: لا يكفي، لا بد من ذلك.
0: طيب إذا كان حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا كان الحجر كبير له زوايا 3 هل تقوم مقام الحجر؟
3: إذا كان في زوايا 3 نعم تكون الآن 3 أحجار، لأن كل زاوية حجر، لكن 3 أطراف وتطهر بها وكفت حصل المقصود.
0: أحسن الله إليكم، حفظكم الله، ذكرتم سماحة الشيخ التطهر بالمناديل في وقتنا الحاضر، ما المقدار المجزي منها يا شيخ؟
3: 3، كل منديل على حجر إذا أنقذ المحل.
0: نعم.
3: فيما أنقذ زاد رابعا وخامسا حتى ينقذ المحل.
0: حفظكم الله، بعض الناس يبالغ في التطهر من النجاسة حتى يصل إلى حد الوسوسة، ما توجيهكم سماحة الشيخ؟
3: يجب الحذر من هذا، يجب الحذر، بل متى اجتهد وظن أنه أنقذ كفى، وليحذر الوساوس وليتعوذ بالله من شر الشيطان.
0: من صاحب هذين القبرين سماحة الشيخ؟
3: ما لم يعرف.
0: الذي يعذب في قبره هل يستمر عذابه إلى يوم القيامة؟
3: الله أعلم، الله أعلم.
0: يقول بعض العقلانيين سماحة الشيخ بأنه لا صحة لعذاب القبر، ماذا نرد عليهم؟
3: من قال كفر، عذاب القبر ثابت، السنة متواترة، وبقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. نعم، هذا في الدنيا.
5: لعلنا نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، وهو عن أسباب عذاب القبر إجمالا، لعلكم تحدثون المستمعين.
3: أسباب عذاب القبر المعاصي، المعاصي كلها من أسباب عذاب، وأعظمها الشرك، كفر بالله عز وجل. إذا مات على الكفر فهذا من أسباب عذاب القبر، وإذا مات على المعاصي فهي من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. النميمة من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، والزنا واللواط والسرقات والعقل الوالدين من أسباب عذاب القبر، المعاصي كلها من أسباب عذاب القبر، فالواجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية.
5: في فقرة أخيرة لهذا السؤال سماحة الشيخ، ما الذي ينجي من عذاب القبر؟
3: طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه والتوبة مما سلف من المعاصي، إذا تاب إلى الله منها كفاه الله شر عذاب القبر.
5: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
3: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن السلام ابن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرس العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، وجدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
7: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
6: عمدة التفسير.
7: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
6: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 12 بعد 100.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل القراءة في الدرس أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن المقصود من القراءة في التفسير معرفة معاني الآيات ودلائلها على المعنى المقصود المراد، وهذا يعني نحتاج معه إلى عدم التطويل في التعليق على كل شيء، وإنما إذا كانت هناك فائدة ذكرها أهل العلم وتيسر لنا الوقوف عليها فإننا نذكرها في الآية المقصودة دون التوسع، حتى نستطيع أن نقطع كما لا بأس به. الأمر الثاني، في الدرس الماضي جاء ذكر الكلام عن الجن، ونبهني أحد الفضلاء على ما جاء في قصة سليمان، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، فهذا عفريت من الجن كما جاء في نص القرآن. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا ربما سبق لسان قلت أنه من الجن، وهو في قول أكثر المفسرين أنه من بني آدم، عنده علم من الكتاب. وقال بعضهم إنه ملك من الملائكة، وقيل غير هذا، فوجب التنبيه على هذا. بارك الله فيكم.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

0: ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر.
1: نعم، قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس أي قبض وجهه أو كلح بوجهه، وهذا عتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحينما جاءه كبار من قريش، قيل هم عتبة بن ربيعة وأبو جهل والعباس قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لهم كثيرا ويعرض أو يعرض عليهم أن يؤمنوا. وسبب ذلك كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامهم، لأن إسلام الكبراء سبب الإسلام من بعدهم. وكذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم أن هؤلاء في حالهم التي كانوا عليها إذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأقبل على الأعمى، فإنهم سيزدروا النبي عليه الصلاة والسلام، سيزدروا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الإعراض عن الأعمى، فبين الله تبارك وتعالى له أن هذه الدعوة للجميع وأن هذا قد ينتفع وقد لا ينتفع بها الكبرى. نعم،
0: فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي.
1: نعم، الغني هنا قال أما من استغنى. استغنى، قال أهل العلم، استغنى بماله لكثرته أو استغنى بجاهه لقوته، هذا استغناؤه، فرأى أنه مستغن عن الدين ومستغن عن التشريع ومستغن عن أن يتبع الإسلام. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه. نعم،
0: وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة،
1: كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد سبق أن ذكرنا أن هداية التوفيق هذه بيد الله تبارك وتعالى، الأمر فيها لله جل وعلا وحده، وأما هداية الدلالة فقد حصلت بتبليغ هذا الدين. نعم،
0: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحد، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
1: الهداية لا تعلق لها بغنى ولا بفقر ولا بجاه ولا بمال ولا بمنصب ولا بغير ذلك. من يرد الله جل وعلا هدايته يوفقه لهذه الهداية التي توصله إلى الجنة، ومن لم يرد الله تبارك وتعالى هدايته وأراد إضلاله فلا هادي له، وإن حصلت له هداية الدلالة لكن هذه الدلالة لا تكفي لا في دخوله الإسلام إن كان من أهل الكفر ولا في نجاته من النار. فالنظر هنا إلى استجابة العبد الذي أعطاه الله جل وعلا أو بين له هذه الشريعة فاتبعها وسلك مسالك أهل الهداية. نعم.
0: وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي مثله.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنه لعدم يعني حرصه عليه أبدا، وإنما لما رآه من مصلحة في إسلام هؤلاء الكبراء من قريش، وأن إسلامهم فيه مصلحة لإسلام من بعدهم من الناس. نعم.
0: وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو
1: يعني
0: مالك.
1: تجاوز بعض الناس فقال: لا يجوز أن تقرأ سورة عبسة، لأن هذا فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعجب والله، يعني هؤلاء يعتدون حتى على القرآن. الله جل وعلا وإن عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقبل نبيه صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، فتبقى هذه الآيات تأديب للأمة، وفيها من الإرشاد وفيها من الأحكام وفيها من المنافع. فيعني يأتي البعض الذين سيكون أغير من الله جل وعلا على نبيه ويتحكمون في شرعه ودينه حتى الآيات القرآن لا تقرأ، هذا حالهم كحال الجهمية الأوائل الذين لو قال: لو كان بيدي لطمست الرحمن على العرش استوى، الذي الشيء الذي لا يوافق هواهم في ذلك. فلأنهم أهل غلو في النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزلوه منزلته الشرعية العظيمة التي أنزله الله إياها، وإنما غلوا فتعدوا فلم يقبلوا مثل هذا العتاب الذي عاتب الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. وقوله: كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بينهم في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم.
1: يعني كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة، وقيل القرآن كله تذكرة، ولا فرق في ذلك بين الشريف وبين الوضيع. بل إن من نظر في الشريعة فيجد أن الشريعة جاءت بالعناية بالضعفاء، جاءت بالعناية بهم، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر مع الضعفاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال الله جل وعلا حتى في حفظ المال، قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، حتى في حفظ المال اعتنى بهم الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أحرج حق الضعيفين، يعني لا آذن لأحد أن يتجاوز فيهما أو أن يعتدي عليهما. فجاء الإسلام بالعناية بالضعفاء، والقصد من هذا أن شريعة الله جل وعلا للجميع، للفقير وللغني. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب من العرب ومن قبائله من قريش، أفاده ذلك شيء؟ فتبت يدا أبي لهب وتب. وبلال في الجنة، وصهيب في الجنة، وسلمان في الجنة. فالإسلام لم ينظر إلى الألوان ولا إلى الأجناس ولا إلى الطبقات ولا إلى الأموال ولا إلى الجاه، وإنما من اتبع هذا الدين رفعه الله جل وعلا به، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أحمر ولا أبيض، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، ولم يقل أفضلكم، ولم يقل أكثركم جاه، ولم يقل أرأسكم، ولا غير ذلك.
0: نعم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره، أي فمن

0: من الدنس والزيادة والنقص إلى مطهرة من الكفار أن تنزل عليهم، وإنما تنزل على أهل الإيمان. نعم.
1: وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كراما بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة.
0: في وصف السفرة بأنهم بأيدي سفرة كرام بررة، هذا وصف لهم لأنهم أهل بر وأنهم أهل خلق كريم، وسواء كان الوصف للملائكة أو كان للقراء، فإن من يحمل القرآن ومن يبلغ القرآن لابد أن يكون على هذا الخلق الكريم. وقد ذكرنا سابقا أن أهل العلم قالوا أهل القرآن، قالوا إن أهل القرآن الذين هم أهله هم العاملون به، وإن لم يحفظوه كاملا. وأما من يجري بالقرآن كالسهم في حفظه ولا يعمل به فليس من أهله. وممن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كلام بديع له. الشاهد من هذا أن القرآن يؤثر في صاحبه، وجاء في حديث فيه مقال وصححه أو حسنه بعض أهل العلم، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالإنسان لا سيما قارئ القرآن أو طالب العلم الذي يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن لابد أن يظهر أثر هذا القرآن في معاملته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي أخذه وفي عطائه، ولا بد أن يكون ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى، إذ هذا هو المقصد الأعظم من نزول القرآن. والقرآن يتعبد فيه لله تبارك وتعالى بثلاثة أمور، ما هي؟ تلاوة والعمل به ومعرفة معانيه، تدبر القرآن. نعم.
1: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره.

0: لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
1: يعني قتل الإنسان، لعن الإنسان، وقيل عذب الإنسان، معنى لعن الإنسان أي عذب الإنسان، كما جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عنى به الكافر، عنى به الكافر، أنه يعذب.

0: وقيل إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب، كان آمن، فلما نزلت سورة النجم قال آمنت بالقرآن كله إلا سورة النجم، فأنزل الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، فتأتي بمعنى عذب أو تأتي بمعنى لعن. نعم. ثم هنا يقول يعني هذا الجنس الإنسان المكذب، أي كل إنسان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة المعروفة. فقال لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم، هذا هو الإعراض. الإعراض ليس عنده مستند، ليس عنده علم حتى يناقض به، لكنه المكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون أنه من عند الله لكن يكابرون، فكان هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال ابن جريج ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة ما أكفره ما ألعنه،
0: يعني إما على معنى الاستفهام ما الشيء الذي جعله كافرا، وإما على معنى التعجب ما أكفره يعني ما أشد كفره. نعم.
1: ثم بيّن تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحق وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.
0: ثم يعني هذا يدل على حديث الصادق المصدوق الذي يحفظه طلاب العلم، حديث ابن مسعود. نعم.
1: ثم السبيل يسره، قال ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير. وقال مجاهد هذه كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه علم عمله. وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم.
0: نعم، يعني ويدل على هذا الآيات الأخرى التي جاءت إنا هديناه السبيل إما شاكرا، قال وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
1: وقوله ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله.
0: ثم أماته فأقبره، أي أمر أن يقبر، هذا المقصود، الله جل وعلا أمر أن يقبر، فكان هذا من الله تبارك وتعالى من الإكرام لبني آدم عموما، لا تأكله الهوام وتأكله السباع وتأكله فيدفن في الأرض. نعم. وهذا يعني هذه الآيات كلها في سياق بيان نعم الله تبارك وتعالى على العباد، وفي بيان أيضا قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشاء لم يكن.
1: وقوله ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وروى ابن
0: هذه ربما قراءة. نعم.
1: وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب.
0: وبهذا نختم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
0: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
0: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإيمان وهو كافر في قلبه. هؤلاء يأمرون بالمنكر، علامتهم، علامة نفاقهم، لأن المنافق له علامات، فمن علامات نفاقهم أنهم يأمرون بالمنكر، وهذا واقع الآن. أهل النفاق يدعون إلى المنكر، يأمرون بالمعاصي والمخالفات، يأمرون بأكل الربا، ويأمرون بأخذ الرشوة، ويأمرون بالغش والخديعة في المعاملات والمكاسب المحرمة، ويقولون هذا اقتصاد، هذا اقتصاد عالمي، ويعرضون عن ما جاء في الشريعة من الضوابط للاكتساب الصحيح والنهي عن الاكتساب المحرم. وكذلك يدعون المنافقون، يدعون إلى نبذ الشريعة وتحكيم القوانين الطاغوتية، ويقولون هذا هو الرقي والحضارة. المنافقون يأمرون بالمنكر، يأمرون بالتعري والسفور وخروج المرأة على آداب الإسلام، ويقولون هذا من الحرية وهذا من الرقي والتقدم والحضارة. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الطاعات والعبادات والاقتصار على الحلال وترك الحرام، ينهون عن الحجاب، وينهون عن كل ما فيه خير للأمة، ويأمرون بضده والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه علامة ظاهرة عليهم تتكرر في كل زمان، وفي زماننا هذا أشد، كما تعلمون وكما تقرؤون من كلامهم وتسمعون من كلامهم في مختلف الوسائل. الله أخبرنا عنهم لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلا نستغرب، لا ننخدع بهم، لأن هذه طبيعتهم، فلا نستغرب وقوع هذا منهم في هذا الزمان. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بالزكاة، لا ينفقون في سبيل الله، ولا يتصدقون ولا يتبرعون. هذه علامة المنافقين، يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، في سبيل الطاعات، في حين أنهم يبذرون الأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويسرفون في الأموال، لكن في سبيل الطاعة يقبضون أيديهم، في سبيل المعصية يرخون أيديهم بالإنفاق فيما يضرهم ويضر مجتمعهم، يقبضون أيديهم. نسوا الله، نسوا ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. نسوا الله، نسوا طاعته التي تقربهم إليه وتنفعهم في الدنيا والآخرة. جازاهم الله فنسيهم، يعني تركهم، لما تركوا طاعة الله تركهم الله عز وجل فلم يوفقهم، وتركهم في العذاب. هذا معنى نسيهم، أي تركهم في العذاب والضلال، لا أنه نسيهم بمعنى أنه غفل عنهم أو أنه ذهل عنهم. فالله منزه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن المراد بالنسيان هنا الترك، أي تركهم من رحمته كما تركوا طاعته وامتثال أمره. والجزاء من جنس العمل. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا

أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر

لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

إن فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد

يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

يبلوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي،

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

سلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً

فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن

يعلمون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى، شَهِدْنَا.

كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب

لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،

بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

يهديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

بهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

يعملون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم